0: الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي، وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا، ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات، قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى، بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت، قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
1: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
0: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
2: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عملية إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
0: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist

عن النجاح برنارد شو بيقول لا ينتهي والفشل ليس نهائي، ويلي بيخسر معركة ما بيعني انه خسر الحرب. ما هيك؟ 2ME your number one hit

0: أستراليا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في وستن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجرى الحسم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة وستن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2 أستراليا.

لبس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل اللي حواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لقلن إنه قادرين يخدعوا الخالق، وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.

0: 1638 أيام تامي أستراليا. أنا أميرة إبراهيم. البكي هو مش صفة الضعفاء دايما، لا، هي صفة البشر بيبكوا لأنه بشر فيه أحساس بده يبكي، هي صفة البشر الأكثر حساسية من غيرهم بهالدنيا. كمان وقتها منقول الحب، دايما مندعي لنحب، لأنه تخيل حالك عايش بمجتمع أو تحت سقف واحد مع إنسان ما بيعرف يحب، مع إنسان يعني ما عنده أحساس، ما فيه مشاعر. تخيل هاللي عايش معه أو عايش معه بالوظيفة، بالبيت، بالمجتمع، أنه إنسان ما بيعرف يحس، ما قادر يحس فيك، كيف بدها تكون حياتك معه؟ هيك بتكون حياتنا أكيد بشعة، مع إنسان ما بيعرف يحب، يعني خالي من الإحساس.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: TME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا، ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات، قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى، بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت، قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
9: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
8: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
10: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عملية إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
8: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

دايما منذكر ومنقول خدوا من الحب لقلبكن عنوان الله محبة. الله خلق كل شيء حلو حوالينا، خلقنا على صورته ومثاله على قد ما هو بحبنا وأوصانا بأنه نحب بعضنا البعض، مع أنه وصانا نحب بس بسبب ظنوننا أفكارنا شكوكنا. هيدي جبلة الإنسان، من خلال أخطائنا منتعلم الكثير من الحياة. بعد الاستراحة منكمل عبر أثير تو إيمي أستراليا لنشوف

0: شو علمت الحياة؟ علمتنا من أخطائنا. كلنا منتعلم لأنه كلنا بشكل من الأشكال منوقع بذات الخطأ، ولكن تبقى النتيجة مختلفة بين شخص والتاني بحسب كل شخص ووضعه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: هون راديو تو ام اي استراليا, نتابع الفترة, خليكم معنا.
1: The best hits non-stop.
2: Your number one hit music station.
1: Yes.
2: 2MA Australia.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: Rocket from the 1-2ME Australia.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: Home to Australia.

1638 AM جامعية أستراليا. قال شكسبير عن المرأة، قال إن المرأة العظيمة تلهم الرجل العظيم، أما المرأة الذكية فتثير اهتمامه، بينما المرأة الجميلة لا تحرك في الرجل أكثر من مجرد الشعور بالإعجاب. المرأة العطوف، المرأة الحنون، وحدها التي تفوز بالرجل العظيم في النهاية.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا، نتابع الفترة برفقتكم أنا ميراي إبراهيم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا هو بكل محلات السمانة العربية.
6: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. الجولة التاسعة من المفاوضات الأمريكية اللبنانية يبدو أنها ما زالت بعيدة المنال أو الملامح على الأقل، وفي الأثناء العين اللبنانية على ما بعد انتهاء ولاية اليونيفل. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في ظل رفض واشنطن التجديد لليونيفل أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتكون تحت علم الأمم المتحدة. بري وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أكد أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار ولا تلتزم بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى منه. على خط آخر، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم من بينها التواصل مع جماعات متطرفة وإطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص. وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش إنها نجحت في إلقاء القبض عليه في منطقة صبرة في بعبدة خلال عملية دهم جرى خلالها تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع أي إصابات، وجرى ذلك بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. إقليميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد، وذلك بعد أيام على قوله إنها لن تحقق أي نتائج. بيزكشيان أشار إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة، مشددا على ضرورة الحوار مع دول المنطقة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني تطرق بيزكشيان إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: ميام، إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، أي رفع الحصار البحري، إلغاء العقوبات المفروضة على النفط، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بدء الاستثمار وإجبار إسرائيل على التوقف عن عملياتها في لبنان والالتزام بالأطر المتفق عليها، فسنفتح بالطبع الطريق عبر مضيق هرمز بناء على الموافقات التي تشكل سياسة المؤسسة.
0: انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تضرب الاقتصاد الإيراني لم تبدل موقف الحرس الثوري الإيراني المتشدد تجاه واشنطن ولا إجراءاته عند مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت أن القيود التي تفرضها على الملاحة ستبقى سارية حتى إلى حين وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ التعهدات المرتبطة بذلك. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان اليوم لا يحمل فقط خيرا للأرض والمزروعات، بل قد يحمل بعض المخاطر، ومنها احتمال تساقط أجزاء من الأبنية المتضررة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت التي دعت بلدياتها إلى الحذر.
1: في كل تفصيل من حياة أبناء الضاحية تركت الحرب تداعياتها. فالضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تهزها الصواريخ الإسرائيلية يوميا على مدى أشهر عادت إليها آثار الحرب اليوم، لكن من بوابة الطقس الذي يهدد بانهيارات في أجزاء من المباني المتصدعة والمتضررة في حال اشتدت الرياح والأمطار. فالأرصاد الجوية نبهت من سرعة الرياح وغزارة الأمطار ابتداء من ليل السبت، وعليه نبه عدد من بلديات الضاحية السكان هناك من خطورة الاقتراب من المباني المتضررة. لكن رغم ذلك ثمة من قرر كسر كل المحاذير من أجل لقمة العيش والبقاء في محله، ولو حتى تحت خطر سقوط المبنى.
2: كيف مسترجع قاعد بهالبنية؟
3: والله مسترجع، عم نضحي بحالنا، يعني بدنا نطلع مصروفنا بس، ما عادش عم نفكر بالأجرات، عم نفكر بالمصروف البيت بس، لأنه ما في مردود تاني، عرفتي كيف؟ عشان هيك عم تضل، يعني حتى لو اجوا بده يهدوا البناية وقالوا لنا شهر، أنا قادر أمضي طعاها وأضلني على كفيلتي، بضلني فاتح.
1: في بيروت وجبل لبنان الذي يضم الضاحية 71 مبنى هدم جزئيا نتيجة الحرب، و205 مبان هي قيد التدعيم والترميم، وهذه هي المباني التي يشملها التحذير بشكل أساسي خوفا من انهيار أجزاء منها.
4: عم تحكي بموضوع حرب تحريك، عندنا هدم جزئي حوالي 15 مبنى، هدم جزئي بلس قد يقول أحد المباني إلى الهدم الجزئي يكون متضرر، والأبنية سميناها مستهدفة موضعيا هي عبارة كمان عن 25 مبنى. كبلدية علينا ننذر السكان هون سواء كانوا القاطنين أو الخارج، نعمل إجراءات حول من عدم الاقتراب. المباني لزمت معظمها عم بيتم العمل فيها.
1: في الضاحية الجنوبية رغم عودة الحياة ووقف إطلاق النار ثمة ذاكرة شاهدة على تلك الأيام والليالي السوداء التي هجرت المئات، والمطلوب اليوم خطوات فعلية من قبل الوزارات المعنية حتى لا تقع كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.
0: مخاطر أخرى تظهر في البحر. المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من خطورة ممارسة الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني. تزامنا نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ في البحر، وتضمن النشاط عرضا لأرقام وحالات الغرق المسجلة خلال هذا الموسم، وذلك إلى جانب الإرشادات حول سبل الوقاية.
5: أهم شغلة أنه المواطنين يتبعوا صفحة الدفاع المدني وميزوا رقم الدفاع المدني كمان من 125، هاو الشغلتين أساسية في حال صار حادثة لا سمح الله. الشغلة الثانية الأهم أنه يضلوا مجموعات، ينزلوا مجموعات على السباحة، ما ينزلوا بشكل إفرادي، وخاصة ما ينزلوا أثناء الليل لأنه السباحة بالليل خطرة. هاي السنة تراجع عدد الوفيات عن السنة الماضية كتير ملحوظ، وأكثر من 100 اللي تم انه تخفيض العدد بهذا الرقم. هيدا رغم هذا تواجدنا بكثير محلات بضل في عنا نقص بمحلات تانية، عم بيكون في عدد وفيات. التوعية هي الأهم، والتقيد بالتعليمات السباحة الأمنية هي الأهم.
6: ونحن بنؤمن أنه أي حالة غرق أو أي وفاة من الغرق ممكن الوقاية عنا، مشان هيك حبينا نعمل حملات التوعية على الشط الشعبي. عنا 8 محاضرات عم ننسقها مع الدفاع المدني، مشكورين، هن الأبطال هون، مش نحن، نحن عم ندعمهم تقنيا. الوقاية من الغرق كتير بسيطة وما بدها أي معدات كتير يعني غالية. أهم شيء نراقب الأطفال، أهم شيء بس يكون الموج هيك ما نخاطر، حتى لو منعرف نسبح نقول لا معلش ننزل نسبح. أهم شيء إذا بدنا ننزل نسبح ما ننزل نسبح لحالنا، ما نسبح بالليل، ما ننط من محل كتير عالي، لأنه للأسف الشباب بتعرفوا أنتوا على الترندات هلأ اللي عم تطلع على السوشيال ميديا بيحمسوا بعض وبينطوا، وللأسف هيدا الموضوع كتير خطير لأنه بيؤدي للشلل الدائم.
0: على الطرقات اللبنانية أيضا الأمطار قد تفاقم احتمالات حوادث السير، لكن في أيام الصحو لحظة تسرع أو ثانية تشتت قد تكون كافية لتغيير حياة كاملة، والأرقام الأخيرة تدق ناقوس الخطر.
1: إذا بدك تشوف سيرك ما بدك خيمة ولا كلون. نزال على طرقات لبنان، كل شي ممكن يمرق قدامك. بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية والبلديات استنادا إلى بيانات قوى الأمن الداخلي، 40% من حوادث السير مرتبطة بعدم الانتباه، و33% منها بالسرعة الزايدة. طيب شو يعني عدم انتباه فعليا؟ رحنا لنشوف، وما أخذ معنا وقت كتير لنعرف. استعمال التليفون، أكل بوزة، حديث بنص الطريق، الفوتة عكس السير، وغراض واقع على الأرض نتيجتها. المشكلة إنه اللي عم نشوفه مش استثناء، هالشي صار مشهد يومي على طرقاتنا.
7: يعني التليفون بإيد والأيكوس بالإيد الثاني، ويبقى الولد عم بيناحر ورا أو قدام. يعني في كتير مخالفات، بس ما بلوم المواطن، لأن المواطن ما في قيود تحكمه بالالتزام. امبارح أبو واحد
8: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
9: The office is closed for lunch. Lunch break.
10: What we gonna do right here is go back. Listen. Way back. Back into time.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في وسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجرى الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة وسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is SEA Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحي وملحدين. قال له أجبا كاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot wearing ragged clothes subsiding on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles wonder working. سانت أندرو أوف توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لتؤني أستراليا.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: بسبب الحصار الأمريكي، قادة إيران يلمحون إلى إمكانية إغلاق مباني حكومية توفيرا لاستهلاك الطاقة. تغييرات كبيرة في صفوف قوات الفسيج خشية اندلاع موجة احتجاجات في البلاد. في استنكار نادر، نتنياهو يندد بعنف المستوطنين بعد مهاجمة العشرات منهم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية. واشنطن تشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وتشدد على ضرورة نزع سلاح حزب الله لضمان الأمن والسيادة اللبنانية. تقارير أمريكية تتحدث عن جهود واشنطن لعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قرب البدء بفرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية قبل نقل أي مشكلات للشعب، ملمحا إلى إمكانيات دمج الدوائر والمباني الحكومية أو إغلاقها مؤقتا لتقنين استهلاك الكهرباء والغاز قبل الشتاء لمواجهة أزمة الطاقة.
1: لقد أعلنت سابقا وأكرر الآن، إذا كان هناك انقطاع للكهرباء فليكن عن القطاع الحكومي، ولا ينبغي قطع الكهرباء عن قطاع الإنتاج. كيف نصل إلى مرحلة لا تتأثر فيها الخدمات الحكومية؟ نحن نخطط حاليا لنسير في هذا المسار بقوة، وأطلب من المسؤولين والمحافظين التفكير منذ الآن بفصل الشتاء وإدارة الوقود.
0: هذا وتتسع الأزمة الاقتصادية في إيران وسط نقص السلع وتراجع القدرة على الشراء وارتفاع كلفة تشغيل المتاجر. ففي طهران تكشف صور حصرية لسكاي نيوز عربية جانبا من الضغط اليومي على أصحاب المشاريع الصغيرة، زبائن أقل، كهرباء تنقطع، ووقود يصعب تأمينه.
2: روز بروز، ساعت بساعت داره گرو میشه. هر دم از این باغ به قول معروف بری میآید، حکایت کار ماست. جنس گرون میشه، برق قطع میشه، همه با هم و هیچ کس هم به داد ما نمیرسه. اون بالایی که نشسته سر جاش.
3: في إيران لم تعد الأزمة الاقتصادية مرتبطة بنقص المنتجات الاستراتيجية وحدها، فإلى جانب شح بعض السلع يضغط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على الشراء على الأسواق وأصحاب المشاريع الصغيرة. على الأرفف تتكدس بعض البضائع وفي المتاجر يتراجع البيع، ومع صعوبة تأمين الوقود يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام معادلة قاسية: الاستمرار مكلف والإغلاق خسارة. في هذه الصور الحصرية لسكاي نيوز عربية من طهران يشتكي صاحب متجر من غياب الزبائن والصعود المستمر للأسعار وغياب الكهرباء. فالسلع مكدسة على الأرفف منذ شهور لا تجد من يشتريها في سوق يزداد فيه الحذر مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار نزيف العملة الإيرانية أمام الدولار.
2: دستکاری میشه. خب پس این کی میخواد درست شه؟ کی میخواد اینو درست کنه؟ پس ما کی صبر کنیم؟ کی میخواد اینا رو درست کنه آقا؟ بیا اینا رو درست کنید آقا. بیا قیمت، منم راضیم. اگر بیاد پایین منم میتونم رقابت کنم، منم میتونم کاسبی کنم. ولی وقتی گرون شده اینا، این ساعت ببینید اگه چند تا مشتری اومد تو مغازه من، از صبح تا حالا چقدر کار کردم. خب من کار نکنم، اون آقای دیگه هم کار نمیکنه، اون یکی دیگه هم کار نمیکنه. یه موقعی بود که ما اینجا سر زور مغازه رو دیگه فقط میگفتیم یه ساعت به در رو ببندیم بتونیم نهار بخوریم، ولی کو الان از صبح خدا وایسادیم.
3: ومع اتساع أزمة الطاقة دخلت المتاجر في عبء شديد، فالانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت على حفظ السلع خصوصا المواد الغذائية، ودفعت بعض أصحاب الأعمال إلى البحث عن حلول بديلة، لكن شراء المولدات لم يكن كافيا، فالوقود اللازم لتشغيلها بات بدوره أزمة، ما جعل كلفة الاستمرار ترتفع أكثر.
2: يا آدم بي سواد، يا آدم تو مجلس بود یه صحبت میکنن داخل تلویزیون، من گوش کردم، میگو اگر بلد نیستید بدید بقال سر کوچه، اگر واقعا بلد نیستن من بلدم چجوری با قول مرحوم اینا رو تنظیم کنم. واقعا از بالا اینو ببینید کجا داره این اتفاقا میفته، کیه داره خیانت میکنه، کیه داره این اتفاقا رو میندازه. آقا بیا اینا رو همه نگاه کن دیگه. این چنده قیمت؟ قیمت که دیروز اومده، قیمت که پیروز اومده، هفته این قیمت ها داره تغییر میکنه. وقتی خودمون همه چی رو داریم چرا باید فشار بیاد؟ این کیه اون بالا داره این کارا رو میکنه؟ اون کدوم مسئوله؟ خب بگید اعدامش کنید، بگید دارش بزنید، همه هم راضی هم. خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید دلار بشه اینجوری؟ داره اون کسی که دلاری کار میکنه سودشو میبره، من کاسب باید اینجا زورشو بزنم، اون کارگر بدبخت باید زورشو بزنه، عمالی مفت.
3: هكذا يجد أصحاب المتاجر أنفسهم بين خسارتين، بضاعة لا تباع وسلع قد تتلف إذا انقطعت الكهرباء، ووقود يصعب تأمينه لتشغيل المولدات. وبحسب الأرقام الرسمية بلغ معدل التضخم السنوي في إيران نحو 87%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 128% خلال عام 2026، لكن الخسارة اليومية تظهر هنا في بضائع لا تباع ومشاريع لا تربح.
0: أجرى قائد قوات البسيج حسين طائب تغييرات ميدانية هامة في ظل مخاوف إيرانية متزايدة من تحول الأزمة الاقتصادية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات. وقال طائب إن إيران تعيش حالة لا حرب ولا سلم، وربط الاستقرار الاقتصادي مباشرة بمنع اندلاع اضطرابات داخلية.
4: إيران وخارات الغضب والقمع والفوضى. اكتملت 6 أشهر على الانفجار الخشن للصراع الأمريكي الإيراني في نسخته الثانية، وما زال القادة الإيرانيون يتحدون الولايات المتحدة ويصرون على قمع أي انفجار بشري يضرب الشارع الإيراني. ولذلك أجرى قائد الباسيج حسين الطائب تغييرات ميدانية في خارطة صفوف قواته، وغايته إعادة ترتيب مجموعات التدخل وحماية المنشآت الحيوية وتحديد التشكيلات القادرة على الانتقال بين المدن خلال وقت قصير، مع منح القيادات الإقليمية قدرة أكبر على استدعاء وحدات من محافظات مجاورة عند اتساع الاضطرابات. تركز الاهتمام في 5 مناطق تحظى بالأولوية، وهي طهران الكبرى وخراسان الرضوية وأصفهان وخوزستان وأذربيجان الشرقية. يختلف التركيز في كل منطقة تبعا لطبيعة المخاطر التي تتوقعها السلطة، كما تركزت الإجراءات في العاصمة على تعزيز قدرة التعامل مع الاضطرابات والتحرك خارج نطاق القواعد المعتادة وإعادة توزيع العناصر الأمنية بين وسط العاصمة وأطرافها الغربية والجنوبية. ارتفعت أولوية هذه المواقع بعد استفحال أزمة البنزين والضغط على الاحتياطيات الاستراتيجية، إذ تخشى السلطات من تحول طوابير الوقود وانقطاع الخدمات إلى تجمعات يصعب ضبطها أمنيا، بما يقود إلى تفجر الاحتجاجات واتساع المخاطر الأمنية في المدن. عودة حسين الطائب إلى قيادة الباسيج بعدما تولى قيادتها في 2009 تعكس تحولا في أولويات النظام بعد الحرب، بما يعني أن السلطة باتت تريد السيطرة بشكل كامل على الداخل لضمان عدم حدوث فوضى كجبهة موازية للجبهات الخارجية. اختيار شخصية ذات خلفية استخباراتية وأمنية لهذا الموقع يعني أن الباسيج يعود تدريجيا إلى وظيفة أكثر صرامة في إدارة المجتمع ومراقبة المدن والجامعات والبيئات التي سبق أن شهدت احتجاجات واسعة.
0: أعلن المصرف المركزي الإماراتي أن فروع بنك مصر العاملة في الدولة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها. أكد المصرف إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة بالبيان الأمريكي، مع التركيز على التعاملات المصرفية لفروع بنك مصر العاملة في الدولة. أعلن أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدابير الخاصة ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب القوانين الأمريكية. سيتخذ المصرف المركزي الإماراتي حينها القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات. أوضح بيان حبيبي يا

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التيفي بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجرى الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة ويسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر تو أم إي أستراليا.

0: hit music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
2: I love it.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: Here's another classic hit from the Super Radio Network, TME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بثه عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر ومحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. في الجزائر، تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. نهاية الموجز.

في المرمى مساء الرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. العربية تكشف الخطوات الأولى لبدر الرزيزة بعد تنصيبه غدا رئيسا لاتحاد كرة القدم السعودي. الخلود ليلة خالدة أمام الأهلي بثلاثية. والاتحاد يفشل بهز شباك الفتح ويسعى لضم لاعبي يوفنتوس. أرقام توتيتش هل تعطي مؤشرات عن شعبية الأندية السعودية خارجياً؟

السلام عليكم. تعلن لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعلن تزكية بدر رزيزة رئيسا للاتحاد السعودي، ذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية في الرياض والتي تضم 49 عضوا يمثلون دوري روشن ودوري الأولى ودوريات الدرجة الأولى الثانية والثالثة والرابعة. وتضم قائمة رزيزة كل من لؤي مشعبي نائب للرئيس، لميا بنت بهيان، وفهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر، وكارود وجيرار، وبيرنارد رودري.

0: ما الذي سيحدث إذن في التزكية؟ تزكية بدر الرزيزة، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ كان هذا مثار حديث كبير بينه وبين الزميل الصحفي نايف ثقيل الصحفي في قناة العربية، هو صحفينا الميداني دائما في مثل هذه المناسبات. نايف حياك الله، ما الذي سيحدث غدا؟
1: طبعا غدا ستكون تزكية للقائمة الوحيدة المرشحة لبدر الرزيزة، ولكن يمكن يكون الأهم هو ماذا سيحدث بعد اجتماع.
0: كيف هي إجراءات التزكية؟ يعني كيف إيش حيصير؟
1: هي إجراءات تقليدية، وللأمانة بالتالي يعني حصل في زي سوء اللبس في أو سوء الفهم في موضوع اللائحة. اللائحة لا توضح هل يتطلب وجود أعضاء القائمة كاملة المرشحة أو لا.
0: مش يعني موجود، لم يشر له.
1: لم يشر لها نهائيا، لم توصف العملية، عملية التزكية لم توصف بشكل كامل. هي معروف أنه سيتم عرض الملف وطلب تصويت من 49 عضو للجمعية العمومية، ولكن طيب كيف تدار؟ لم تكن هناك أي
0: سؤال. هل يعتبر الأمر محسوم أو أنه 49 عضوا في الجمعية العمومية قد يمتنع البعض عن التصويت؟ هل هناك رقم معين للوصول إلى التزكية؟
1: الأغلبية،
0: الأغلبية
1: الأغلبية زائد واحد، ولكن يعني حسب المصادر اللي حصلنا عليها تلقى قائمة بدر الرزيزة قبول من
0: إجماع كامل ولا أغلبية؟
1: تقريبا أعلى من الأغلبية،
0: أعلى من النصف زائد واحد،
1: أعلى من النصف زائد واحد. والسبب يعود أنه بدر الرزيزة في الثلاث أيام الماضية اللي هي الثلاث أيام اللي تتيح للمرشح الحديث وعرض ملفه الانتخابي، اتصل شخصيا على 49 عضو في الجمعية العمومية وناقشهم في ملفه الانتخابي وأفكاره. كان في بعض المناقشات حول الصعوبات اللي واجهوها الأندية مع اتحاد القدم وتطلباتهم طموحاتهم أهدافهم اللي ينصبون أو يتأملون تحقيقها من اتحاد القدم. كان عندهم بعض المشاكل نوعا ما في مع اتحاد القدم السابق، لذلك كان فيه نوعا ما توافق مع الأعضاء.
0: جميل. طيب أمام بدر، الله يوفقه، بدر زيزة 100 يوم، هي 100 يوم الأولى في كل يعني عملية انتخابية. ما هي الخطوات الإجرائية واللي راح يحدثها؟ وأنا أعرف أنه طوال هذا الأسبوع كنا نبحث ماذا سيحدث. أكيد أنك جمعت كم هائل من المعلومات.
1: بالتأكيد بتال، عادة دائما في الانتخابات يعني جرت العادة أن يكون 100 يوم هي قابلة للتقييم وإحداث التغييرات في الاتحاد القدم أو في أي جهة أخرى. أنا يعني في البداية خلنا نتحدث عن غدا كيف سيكون الوضع في اتحاد القدم. سيكون هناك اجتماع بين بدر الرزيزة الرئيس الجديد وياسر المسحل الرئيس السابق. سيكون هناك عملية استلام وتسليم للملفات. قد يكون أهم ملف سيتم يعني التدقيق فيه ومناقشته هو الملف المالي. نعلم أن ميزانية الاتحاد بدأت من شهرين تقريبا، لذلك سيكون فيها مناقشة.
0: ميزانية هذا الموسم معتمدة،
1: معتمدة
0: أريد بدأ العمل بها،
1: بدأ العمل فيها من لها شهرين تقريبا، فهذا جزء كبير سيكون من ضمن المناقشة. الجزء الآخر أيضا من ضمن المناقشة الملفات القائمة حاليا والتي كان يعمل عليها ياسر المسحل أو اتحاد المسحل، اتحاد ياسر المسحل. نعلم أنه في ملفات داخلية وفي ملفات خارجية بحكم استضافة الاتحاد السعودي لكأس العالم، هناك متطلبات تواصل دائم مع فيفا، فهناك ملفات ذات أولوية. أيضا يعني حسب المعلومات اللي حصلت عليها، ياسر المسحل غدا سيشرح لبدر الرزيزة كيف يدير الاتحاد وكيف كانت طريقة ياسر المسحل في إدارة الاتحاد، كيف روتين العمل. ولكن
0: روتين يعني العمل، خلينا نقول مو كيف يدير،
1: روتين العمل وكيف بالأصح كيف يدير الاتحاد وكيف يتعامل مع الاتحاد والمشاكل المعتادة. ولكن يعني بدر الرزيزة بيكون مستمع بالتأكيد، قد لا يأخذ.
0: طيب خلينا ما ناخذ دور أي أحد منهم وخلينا نتكلم عن المعلومات اللي احنا جمعناها. هل في المعلومات التي جمعتها، هل يعني سنشهد تغييرات مبكرة في اتحاد كرة القدم من الرزيزة الرئيس الجديد؟
1: يعني أنا بحثت في الإدارات والجهات اللي سبق، وكان بدر الرزيزة رئيس مجلس إدارة لها، وكان القادسية هو آخر.
0: بحثت في طريقة عمله،
1: في طريقة عمله، كيف سمات عمله. بدر عزيز عادة ما يحب يفضل أو لا نهائيا لا يجري أي تغيير مباشر في أي منظومة هو يكون رئيس مجلس إدارتها، تغيير مباشر من أول الأيام اللي يتولى فيها رئاسة المجلس لا، هو عادة يعطي المساحة للتنفيذيين الحاليين اللي موجودين في المنظومة.
0: جميل.
1: وبعد فترة يتم تقييم، لذلك لن نشهد أي تغييرات كبيرة في على مستوى.
0: من المتوقع أن نشهد؟ خلينا نقول من المتوقع
1: حسب المصادر اللي عندي لن يكون هناك تغييرات، يعني في البداية في أول شهر تقريبا لن يكون هناك، يعني لن يتم تغيير أمين العام، لن يتم تغيير مثلا المدير الفني، لن يتم تغيير يعني
0: مدير فني دوبجا
1: لن يتم تغيير، يعني لن يحدث تغييرات كبيرة في على الأقل في الشهر الأول. عادة يعني وكيف بيكون العمل في اتحاد القدم فترة فزيزة؟ سيكون هناك اجتماع خلال أسبوعين مقبلة. من المعلومات اللي حصلت عليها أنه بدر زيزو مجلس إدارة حريصين على اجتماع بشخصين، المدير التنفيذي اللي هو الأمين العام، وأيضا المدير الفني اللي في الاتحاد القدم.
0: الأمين العام الآن هو شخص
2: يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بهالأحد سوا على 2 أستراليا 16:38 AM. ماريا معكم من هلأ للساعة 6 المساء، 4 ساعات قدامنا رح نقضيهم بين الموسيقى الأخبار وكم قصة لفتتنا بهالأيام أكيد رح نحكي فيها سوا على مهل نناقش بعض المواضيع. ورح نبلش مع صابر الرباعي سولو جاسما وأحد مبارك للجميع.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondu ta voix descendait des balcons fleuris le soir sentait le café et la pluie.

قبل ما نكمل معكم ونتابع بأجواءنا الحلوة وأغانينا، خلينا نشوف حالة الطقس لليوم. اليوم بسدني طقس مشمس، درجات الحرارة 19-15 درجة على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فمبارح واليوم كان شوي غريب الطقس، يعني مبارح كان في هيك نسبة قليلة من الأمطار، واليوم كمان مع درجة حرارة بتوصل كحد أقصى للتسعة 29 درجة، يعني انخفضت عن الأيام السابقة. رح كمل أنا وياكم مع السيدة فيروز. خايفة

نكمل بمشوارنا عرواء مع بداية الوقت الحلو بعد الظهر برفقتي للساعة 6 المساء. رح بلش معكم بخبر من لبنان. وراء صور الحرب والدمار في رقم اقتصادي كبير عم بيفرج جانب تاني من الكلفة. حوالي 3.5 مليار دولار من الإيرادات خسرها لبنان نتيجة الحرب وتداعياتها. ولما نقول خسارة إيرادات ما عم نحكي عن 3.5 مليار دولار كانوا موجودين بالخزينة واختفوا، عم نحكي عن نشاط اقتصادي كان ممكن يصير وما صار. سياحة، استهلاك، أعمال، استثمارات وقطاعات بتتأثر مباشرة لما البلد يدخل بفترة طويلة من عدم الاستقرار. والتوقيت أصعب لأنه لبنان أساساً جاي من أزمة مالية واقتصادية أساساً طويلة، يعني ما كان عنده أصلاً هامش كبير ليتحمل شوك جديد. وأوقات بالحرب بنركز طبيعياً على الخسائر البشرية، بس في خسارة أبطأ منشوفها، هي مثلاً بزنس ما فتح، مشروع تأجل، سائح غير وجهته، شركة قررت ما تستثمر. ولما تجمع كل هالاشياء الرقم بيكبر بسرعة. وهون بيصير واضح ليه الاستقرار مش بس موضوع أمني، هو اقتصادي كمان وفرص عمل ورواتب وحياة ناس. رح نحكي كمان بعد الاستراحة أنا وياكم عن موضوع هيك شوي إيجابي بخص عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان، وهيك نناقش شوي أكتر هيدا الموضوع اللي هو يعد اقتصادي، يعني إيجابي على الصعيد الاقتصادي. رح تابع أنا وياكم بعد ثواني من الوقت مع وائل كفوري ملك الرومانسية ونسمع غنيته طريق الفلي. Get the news first from 2ME.

0: نرجع لعندكم مستمعينا من احساس الحب هالغنيه الحلوه الجديده لزياد برجي من احدث اعماله، وان شاء الله تكون نالت كل اعجابكم. مثل ما كنا عم نحكي عن موضوع لبنان، كمان قلنا رح نحكي اكثر اقتصاديا، انه يمكن في خبر ايجابي شوي وسط كل هالاجواء، وهو الحضور الاماراتي الكبير ببيروت. هلا اهميه هالموضوع مش بس انه اجا وفد فيه عشرات رجال الاعمال او انه وقعوا مذكرات تفاهم، الاهم هو انه مستثمر خليجي رجع اساسا يقعد ببيروت ويدرس وين ممكن يحط امواله، شو ممكن يعمل، لانه لبنان خلال السنوات الماضيه خسر جزء كبير من الثقه الخليجيه ان كان سياسيا او اقتصاديا، وبالتالي عوده الاماراتيين بهالشكل عم تحمل رساله اكبر من الاستثمار نفسه. هلا بنفس الوقت كمان اليوم كل لبناني صار حذر من كلمة استثمارات ووعود. الناس بدها تشوف مشاريع فعلية، بدها تشوف شركات عن جد عم تفتح، فرص عمل متوفرة، حركة بالسياحة والطيران والطاقة، وأموال عم تدخل فعليا للاقتصاد. يعني اليوم فينا نقول انه باب الاستثمار الإماراتي عم بينفتح من جديد، بس مش حنقول انه الاستثمارات رجعت هلأ، يعني بعد بكير لهيدا الحديث، لننطر ونشوف قديه عن جد رح تقدر تتحول كل هالوعود إلى مشاريع فعالية ملموسة على الأرض. منكمل أنا وياكم بمشوارنا، خلينا نتابع بعد الاستراحة بجولة غنائية، تابعونا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: كمل معكم مشوارنا الحلو، مشوار الأحد اليوم 30 أغسطس، وإن شاء الله نهاركم مبارك يا رب. من لبنان كمان رح نروح لخبر، بس هالمرة من قلب البحر. خلال الأيام الماضية ظهرت آلاف الأسماك النافئة على أجزاء من الساحل اللبناني، ومشهدة أثار عدة أسئلة: هل هي تلوث؟ هل هي حرارة المي؟ أو في سبب تاني؟ المعلومات اللي نشرت أشارت إلى الاشتباه باستخدام وسائل صيد غير قانونية كسبب وراء نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، والموضوع رجع فتح ملف الرقابة على الصيد وحماية الحياة البحرية، لأن الصيد الجائر أو استعمال طرق ممنوعة ما بيأثر بس على السمك اللي منتصيدها اليوم. إذا عم تنقتل أنواع وأحجام بشكل عشوائي عم تضرب قدرة المخزون البحري نفسه على التجدد. وبلبنان عنا ساحل صغير أصلا وعليه ضغط كبير من تلوث وبناء وصيد ونشاط بشري، فكل مشكلة إضافية بتترك أثر أكبر. بصراحة البحر عنا أوقات بحس منتعامل معه كأنه بيتحمل كل شيء، مع أنه بالنهاية هو مورد محدود، وإذا ما حمينا اليوم المشكلة رح ترجع علينا نحنا، إذا مش هلا بعدين. منكمل معكم إن شاء الله أوقاتكم سعيدة ورايقة، رح ناخد ثواني قليلة ومن بعدها نرجع للطيفة ومن بعدها لسلطان الطرب جورج والصوف. خليكن معنا على الموجة 1638
1: AM. Dominique Bayens with the top stories. Nepal's foreign minister says the scale of devastation following the flash floods on the Nepal-Tibet border is significant. The flooding swept through river systems in the Himalayan border region between Nepal and Tibet, killing at least 680 people and leaving around 3,000 missing, including 42 Australians. The Nepalese government has requested assistance from neighbouring countries to aid search and rescue efforts, including financial aid and freezers to preserve bodies. Federal One Nation MP Barnaby Joyce says former Labor voters in the West Australian state seat of Secret Harbour are switching to One Nation because they see the party as a safer pair of hands. In a by-election held yesterday, One Nation claimed the once Labor stronghold in Perth's southern suburbs. In another sign, the party has been able to turn opinion polls into votes. And the Federal Minister for Social Services, Tanya Plibersek, has indicated support for banning the depiction of strangulation in pornography. It comes after the death of a 16-year-old Sydney girl this week in what's understood is being treated as a suspected sexual choking act. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: قربنا من الساعة 3 فبترككن هلأ مع آخر المستجدات من أستراليا، لبنان وحتى العالم ضمن نشرة أخبار 2ME أستراليا، ومن بعدها من كافي سوا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الام تي في وام اف ام. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. لكن البداية من طقس شهر آب الذي سرق المثل من شهر أيلول، فجاء طرفه هو بالشتى مبلول، فجاءت العواصف التي تميزت بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والرعد المتواصل والصواعق والضباب الكثيف مع تدنٍ ملحوظ في درجات الحرارة. تقرير حنا إبراهيم.
1: المنخفض الجوي يواصل شدة تأثيره على لبنان بعدما انتقل من المناطق الشمالية ليطال بيروت وجبل لبنان وصولا إلى الجنوب اللبناني. ولم تكن هذه العاصفة الصيفية مجرد شتوة عابرة، بل حملت معها ملامح شتوية بامتياز، رياحا عاتية، برقا ورعدا متواصلا، وأمطارا غزيرة، وتساقطا كثيفا لحبات البرد. وتحت وطأة هذه الظروف الجوية القاسية، اقتحمت تداعيات المنخفض الجوي احتفالات وأعراسا كانت مقررة فألغيت بعضها، فيما اختار البعض الآخر تحدي الطقس ومواصلة الاحتفال. وفي البداوي تسببت السيول التي تشكلت نتيجة غزارة الأمطار بجرف طفل قبل أن يتمكن عدد من الأهالي من التدخل وإنقاذه. وكل هذه المشاهد تؤكد أن ما شهده لبنان لم يكن مجرد تقلب عابر في طقس الصيف، بل حالة جوية استثنائية حملت معها أجواء الشتاء في أواخر آب.
0: كيف سيكون الطقس في الساعات المقبلة؟ الجواب في صفحة الأحوال الجوية.
2: من بعد الشتاء الطقس راجع للاستقرار، الحرارة رح ترجع تعلى ابتداء من يوم الاثنين تترجع ضمن معدلاتها الموسمية. الهواء الأحد جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. جولة على معدلات الحرارة بالنهار، عم تسجل 30 درجة بصيدا، 27 بتعنيل و29 درجة بالبترون. بالليل أكيد في انخفاض بالحرارة وعم توصل ل 22 درجة بمغدوشة، 17 بزحلة، 21 درجة بطرابلس. إذن بتبقى حالة عدم الاستقرار مرافقتنا حتى ظهر الأحد على أنه ترجع تتحسن الأجواء ابتداء من يوم الاثنين، والحرارة ترجع لمعدلاتها أيام الثلاثة والأربعة تتراوح بين 30 وال 31 درجة بالنهار وبين 23 وال 24 درجة بالليل. هيدي كانت نشطتنا، تفاصيل أكثر بنشاطنا الثانية.
0: في ميدانيات الجنوب أفادت قناة I-24 نيوز الإسرائيلية بأن التقديرات ترجح عدم وجود قادة إيرانيين بين المحاصرين في علي الطاهر، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية تحت الأرض في المرتفعات بهدف تضييق الخناق عليهم. وتتحدث التقديرات وفق القناة عن نجاح عدد محدود من المسلحين في الفرار، فيما قضى آخرون داخل الأنفاق. وفي السياق أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن تنفيذ عملية كبيرة ضد حزب الله بات مسألة وقت. بالتوازي استكملت إسرائيل توغلها في مناطق وشنت غارات في مناطق أخرى، لا سيما على المنصوري التي نالت الحصة الأكبر من القصف، إضافة إلى طلوسة وبرعشي. ومن الجنوب اللبناني إلى سماء لبنان التي تحتلها المسيرات الإسرائيلية لقطات وتفاصيل تروى للمرة الأولى. صبحي إبلاوي.
3: 1057 يوما مرت على بداية الحرب، بداية من الحدود الجنوبية وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وشهدت هذه الحرب استخدام العديد من الأساليب العسكرية الحديثة التي شكلت نقطة تحول فيها، من البيجرز إلى اللاسلكي والصواريخ الذكية، وصولا إلى سلاح المسيرات التي تطور أيضا في سماء لبنان خلال تلك الفترة. ولم يعد فقط تلك الطائرة المسيرة التي تحلق وتصدر أصواتا مزعجة للغاية. المسيرات الإسرائيلية تطورت إلى أداة احتلال للسماء اللبنانية، تشكل إطباقا جويا على مساحة الجنوب اللبناني وصولا إلى الضاحية والعاصمة بيروت، ترصد وتراقب وتنفذ عمليات الاغتيال. لكن في الأيام الأخيرة شكلت عمليات المسيرات في لبنان شبه احتلال كامل. هنا مسيرة بين المنازل ليلا، هذه المسيرة تراقب عددا من الرجال يشربون القهوة في ساحة الضيعة. لكن الاستخدام الأكثر تطورا كان ما شهدته بلدة صربين من خلال استخدام المسيرات لنقل المتفجرات التي تفخخ المنازل وتفجرها. وفي المنطقة الأكثر سخونة علي الطاهر تستخدم المسيرات لإلقاء البراميل المتفجرة على الحرج لإحراقه. هذا ما وصل من معلومات عن احتلال المسيرات لسماء لبنان من دون معرفة بعض المسيرات التي تستخدم من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية وتحديدا داخل الأنفاق قبل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
0: في سياق متصل، شددت السفارة الأمريكية في بيروت على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وقالت إن الوقت حان لحزب الله أن يفعل ما هو أفضل للبنان وشعبه، مشيرة إلى أن الحزب يستطيع التحدث مع الدولة اللبنانية عندما يعلن استعداده لتسليم سلاحه. وأضافت أن واشنطن يمكنها عندئذ محاولة تقريب وجهات النظر. سياسيا، الظروف الميدانية والسياسية تغيرت منذ أن اتخذ قرار إنهاء مهام اليونيفيل العام الماضي. فهل يطوي لبنان 20 عاما من 1701؟ رامي نصار.
4: أطلق نبيه بري نداء التحذير من الفراغ في الجنوب، ودعا إلى البحث عن قوة أممية تحل مكان اليونيفيل التي يرفضها الأمريكيون، على أن تحظى القوة الجديدة بتوافق أوروبي أمريكي وبغطاء الأمم المتحدة، وإلا سنفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية كناظم وحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. طرح بري هذا أرفقه بانتقاد ضمني لطرح أمريكي يقضي بتبني صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بقرار أممي جديد من شأنه الإطاحة بالقرار 1701 أو تعديل مفاعيله، مع ربط مهام أي قوات دولية بتنفيذ صيغة الإطار. إذ قال بري: الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. هاجس الفراغ في الجنوب يعيشه رئيس الجمهورية أيضا، بما أن الأرضية غير مهيئة بعد لتنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي كما تصر تل أبيب، وهي ترفض حتى الآن أي وجود دولي يعيق حركتها جنوبا. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر. ورغم رفض واشنطن التمديد لليونيفيل، لا يزال لبنان يعول على إحداث خرق في هذا الموقف عبر طلبه إبقاء مهام اليونيفيل سارية المفعول خلال فترة انسحابها من لبنان. في السياق، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات بديلة عن اليونيفيل خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الجمعة، وتنضوي جميعها تحت 1701، علما أن الطروحات لم تحدد جنسية القوات الدولية. الطرح الأول والأوسع: قوة من 5525 عنصرا، 350 مراقبا عسكريا غير مسلح.
5: Somersby, the M1 Pacific Motorway on the Moonee Minnie Creek Bridge, a caravan and car have come together, taking out both of the right lanes for the northbound run. Traffic is heavy. Castle Hill, a broken down car on Show Grand Road approaching Carrington Road, with the right lane closed for the westbound run there. In Melbourne, West Melbourne, a police operation affecting traffic on the Appledock Road exit from Footscray Road. Take care on the inbound run with a 40k speed limit in place. The AFLW season continues with a pair of matches in Melbourne today. The first underway at the Casey Fields, the second about to begin at Victoria Park in Abbotsford, with extra traffic in the area. A Polish man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care and violence. Donate at polishedman.com. That's the latest traffic on 1638 to ME Australia.
6: من الأخبار بنرجع لعند الموسيقى الحلوة بهالساعة الجديدة، معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2 ME أستراليا، وبها الأحد الحلو مكملين، فتابعونا.

مع هالجولة الموسيقية الرائعة بهالساعة الجديدة رح نتابع معكم، برجع بوجه لكم أطيب التحيات. بس خلينا ذكر مجددا بحال الطقس اليوم الأحد بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 19، 15 درجة على صعيد ملبورن، وعنا هون ببيروت درجات الحرارة بتنخفض لل 29 كحد أقصى مع طقس ممطر كمان، يعني عن غير عادة صيفية نحنا، بس ثقبت هيك صار. خليكن معنا منتقل لسوبر ستار راغب علامة.

هدية وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني

الجولة الرائعة استمعنا لعدة أغاني إن شاء الله تكونوا حبيتون واستمتعتوا فيهم. رح ننتقل لغنية سوبر ستار رغب عليمة، أحدث أغنية لإله كده كده مهضومة كتير هالغنية، فمنقدم لكم إياها من 2 أميا أستراليا. خلينا نسمعها

0: سؤال موجه للجميع خصوص اليوم مع كل هالتطور مع كل التكنولوجيا من سمارت ووتش لسمارت جلاسز لغيره. الموضوع اليوم بيحكي والسؤال بيقول إذا الشخص اللي حتكون لابس لونات كيف بتعرفوا إذا هن مجرد لونات أو فيها كاميرا وعم بتصور؟ هيدا تحديدا النقاش اللي عم بيكبر بأستراليا مع انتشار السمارت جلاسز رخيصة فيها كاميرات صغيرة وفي كروس بنشرز بالبرلمان صاروا عم بيطالبوا حتى بحظر استيراد بعض هالأجهزة بسبب مخاوف الخصوصية، لأنه مثلا تليفون إذا حدا رفع بوجهك غالبا بتنتبه انه عم بيصور، بس بالجلاسز الموضوع مختلف. العدسة ممكن تكون كتير صغيرة والشخص قدامك ما بيعرف اصلا اذا التسجيل شغال. والتكنولوجيا نفسها اكيد لها استعمالات مفيدة، يعني مثلا الواحد بيستفيد من تصوير هاندز فري للمساعدة ببعض الوظائف او حتى الاكسسبيليتي. المشكلة مش بوجود كاميرا باللونات بحد ذاته، المشكلة بقديش شخص اللي حولك يعني قادر يعرف ويوافق. بصراحة بحس التكنولوجيا هون عم تسبق السوشيال رولز تبعنا، بعدنا عم نتعلم شو المقبول وشو لا لما كل شيء حوالينا صار قادر يصور وبدون معرفة. فإذا يعني مش ضروري يصير في هالقد شاك، بس للواحد ينتبه. وإذا لاحظتوا إنه هاللونات حتكون كأنه موجهة صوبكم أو عم طلع يعني مبرومة عليكم مثلا بطريقة suspicious، فيمكن في مشكلة. خلينا نكمل نحن وياكم مع الموسيقى، منرجع لبعد البريك، تابعونا للآخر.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من أغانينا الحلوة عبر راديو 2 إم أستراليا برجع لعندكم. وبما أنه نحن بالراديو مننتقل من غنية لغنية, هالخبر لازم نحكي فيه. من نهار الجمعة يعني من قبل مبارح, حيال غنية معمولة بشكل أساسي أو كامل بالذكاء الاصطناعي ما بقى فيها تدخل على الأوفيشل أستراليان ميوزيك تشارتس. هالقرار إجا بعد ما صار الجينيريتيف أي آي قادر يعمل صوت موسيقى وكلمات وحتى يقلد أساليب فنانين. ومع ظهور أغاني أي آي عم تجمع ستريمز حقيقية, صار السؤال أنه هل لازم تتنافس على نفس التشارت مع غنية عمل عليها مطرب وملحن وموسيقيين ومنتج؟ القرار الأسترالي قال عمليا لا, إذا الاي اي هو اللي أنشأ معظم العمل ما بينحسب ضمن الأوفيشل شارت. وأنا هون بصراحة بفهم القرار. ممكن الاي اي يكون أداة للفنان مثل أي تكنولوجي تانية, بس إذا وصلنا لمرحلة ما في فنان أصلا ورا الغنية, بيصير السؤال إنه شو عم نقيس بالشارت, شعبية الموسيقى أو شعبية الألغوريثم؟ فخلينا نستفيد من هالأغاني الحلوة الجايين بعد البريك, بما أنه بعد من صنع البشر, ونسمع أنا وياكم لزياد برجي أحساس الحب. تابعونا.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Dominique Bayens with the top stories. Nepal's foreign minister says the scale of devastation following the flash floods on the Nepal-Tibet border is significant. The flooding swept through river systems in the Himalayan border region between Nepal and Tibet, killing at least 680 people and leaving around 3,000 missing, including 42 Australians. The Nepalese government has requested assistance from neighbouring countries to aid search and rescue efforts, including financial aid and freezers to preserve bodies. Federal One Nation MP Barnaby Joyce says former Labor voters in the West Australian state seat of Secret Harbour are switching to One Nation because they see the party as a safer pair of hands. In a by-election held yesterday, One Nation claimed the once Labor stronghold in Perth's southern suburbs. In another sign, the party has been able to turn opinion polls into votes. And the Federal Minister for Social Services, Tanya Plibersek, has indicated support for banning the depiction of strangulation in pornography. It comes after the death of a 16-year-old Sydney girl this week in what's understood is being treated as a suspected sexual choking act. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.

0: وهلأ منروح لآخر الأخبار والمستجدات مع فريق توأمي أستراليا مع الزملاء، ومن بعدها منرجع ومنكمل بساعة جديدة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمي أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. مرحبا من جديد شيري.
8: مرحبا بك رضا. والبداية بالعناوين: نتنياهو يستنكر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقتل قائدا من حماس في غزة، لا تمديد لليونيفيل في لبنان، وبغداد تبحث سلاح الفصائل والتواجد الأجنبي، فنزويلا تحتفظ بسيادتها النفطية في الاتفاق مع واشنطن، إسلندا تميل نحو محادثات مع أوروبا، تخوف ألماني من وصول اليمين المتطرف، ويمين فرنسا المتطرف يتهم اليسار بتهديد السلم الأهلي، ارتفاع عدد الضحايا إلى 734 في نيبال مع تحذير من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة، وفيها مع استمرار إسرائيل في تصعيدها على جبهات غزة ولبنان، حيث العمليات تتواصل أيضا مع وطأة ضغط إسرائيلي أمريكي على سلاح حزب الله وضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. أما في الضفة الغربية المحتلة وفي خطوة وصفت بالنادرة من نوعها، دان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عنف المستوطنين، مستنكرا ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أمس. أتى هذا عقب هجوم لعشرات المستوطنين الإسرائيليين على بلدتين فلسطينيتين بشمال الضفة الغربية المحتلة أمس، وفق ما قال السكان والجيش، بعد نحو 3 أسابيع من توتر تشهده الضفة. أحلام الطاهرة.
9: في خطوة تهدف إلى احتواء الانتقادات المتصاعدة وإدارة الأضرار السياسية والدولية الناجمة عن عنف المستوطنين، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفها بأعمال العنف الإجرامية التي ارتكبت في قريتي قصرى وجالود جنوب نابلس، واعتبر أن حفنة من مثيري الشغب ينتهكون القانون ويضرون بمكانة إسرائيل في العالم حسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة يجرون تحقيقا مكثفا في الميدان لتقديم منفذي الاعتداءات إلى العدالة، موقف رحب به السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي وطلب بترجمته إلى خطوات عملية، في حين رأى منتقدوه أنه يحصر المسؤولية في مجموعة صغيرة ولا يحمل الحكومة أو البنية الاستيطانية الأوسع مسؤولية هذه الاعتداءات. وكان مستوطنون قد هاجموا عمالا وأصحاب منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس العين المحاصرة غرب بلدة قصرى، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، فيما أدرم المستوطنون النار في عدد من الأشجار والأراضي المحيطة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع استمرار حصار 3 عائلات لليوم 22 على التوالي.
8: ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 10,000 اعتداء على الفلسطينيين خلال النصف الأول من هذا العام من قبل للقوات الإسرائيلية والمستوطنين. وبين تحذيرات الجيش من انفلات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ومعركة الأنفاق المؤجلة في جنوب لبنان واستمرار الغارات والاغتيالات في قطاع غزة، تتحرك إسرائيل على جبهات 3 مشتعلة، فيما تضغط واشنطن لمنع انتقال النار من تحت الرماد إلى مواجهة إقليمية جديدة. من القدس زياد حلبي.
10: من الضفة الغربية إلى لبنان وغزة، تبدو إسرائيل أمام جبهات لا تغلق بل تخفت لتعود أكثر قابلية للانفجار. في الضفة وعلى وقع تحذيرات عسكرية من فقدان السيطرة بسبب اعتداءات المستوطنين، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدانة الهجوم على قريتي قصرى وجلود، واصفا منفذي بمثير الشغب. هذه الإدانة جاءت مقرونة بتحقيق ومصادرة مركبات، لكنها لم تبدد السؤال عن قدرة الحكومة على كبح عنف يحذر الجيش من اتساعه أو حول امتناعه عن مواجهة المستوطنين بسبب الانتخابات كما تتهمها المعارضة. وفي جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى معركة علي الطاهر، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية عناصر من حزب الله داخل أنفاق وسط اعتقاد إسرائيلي بعدم وجود مستشارين إيرانيين بينهم. وتتحرك إسرائيل ببطء لحسم هذا الملف تحت ضغط أمريكي يدفع نحو الانسحاب وتجنب إشعال الجبهة مجددا. أما في قطاع غزة فتواصل إسرائيل الغارات وعمليات الاغتيال، 3 جبهات مختلفة لكن عنوانها واحد، نار تحت الرماد وحسابات سياسية تسابق محاولات الإطفاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، فيما قتل 4 أشخاص آخرين في أماكن أخرى من القطاع. أما في لبنان، وغدا إصرار حزب الله على لسان أمينه العام على التمسك بسلاحه ورفض اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية مع إسرائيل، صعدت الأخيرة من غاراتها في الجنوب بعد فشل التمديد لقوات اليونيفل العاملة هناك. المزيد لين أولى نصيفة.
11: فيما تلقف لبنان صدمة تعذر اتفاق مجلس الأمن على التمديد لقوة اليونيفل في جنوب لبنان التي ينتهي انتدابها نهائيا في 31 كانون الأول للمقبل، ما يضع جنوب نهر الليطاني في فراغ أمني بات يملأه الاحتلال الإسرائيلي. كانت إسرائيل تصاعد عملياتها العسكرية لغارات على علي الطاهر وحاريس والمنصور وزوطر الغربية، المفترض أنها المنطقة التجريبية الأولى التي فشلت، إضافة إلى قعقعية الجسر وحداثة وعيت الشعب. أتى هذا التصعيد وهو يومي لتزداد وتيرته غداة إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزبه لن يلقي السلاح وسيستمر في مواجهة إسرائيل، مكررا رفضه الاتفاق مع إسرائيل داعيا إلى إسقاطه، قائلا إن حزبه لن يقبل سوى بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701. يدفع كلا التصعيدين السياسي والعسكري الوضع الداخلي إلى مزيد من الغموض المرشح لمزيد من التدهور من خلال البؤرة الأمنية المعلقة وهي مرتفع علي الطاهر. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
8: وعن التصعيد الذي يقوم به حزب الله في رفض اتفاق الإطار مع إسرائيل في هذه المرحلة، وهل نحن أمام رفض مبدئي للاتفاق أم محاولة لفرض شروط جديدة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ؟ أسئلة يجيبنا عليها الصحفي اللبناني محمود فقيه.
12: رفض حزب الله لاتفاق الإطار ليس جديد يعني، وخاصة أنه هو متلائم مع موقف رئيس مجلس النواب السيد نبيه دري لما قال أنه اتفاق الإطار ولد ما يتم، ولكن يمكن أن يشكل هذا الاتفاق ورقة ضغط خاصة مع التصعيد الإسرائيلي الذي يحصل في جنوب لبنان. يعني امبارح هناك تصعيد بين حداثة وحاريس، واليوم تحرق إسرائيل المحاصيل الزراعية وتحرق الأشجار وتقوم بتدمير المنازل، وعندك فوق 47 قرية مدمرة كليا في لبنان. يمكن أن يكون هذا ورقة ضغط لوقف الممارسات التي تقوم فيها إسرائيل في هذا يعني في هذه اللحظة، خاصة أنه التصعيد بعد مستمر، التدمير والاستهداف بعد مستمر على الأراضي اللبنانية.
8: استمعتم إلى الصحفي اللبناني محمود فقيه كان يتحدث حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وفي العراق رفعت الفصائل من سقف شروطها للقبول بنزع سلاحها بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل، تزامنا مع بدء سجال داخلي حول شكل الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
13: السجال الداخلي في العاصمة العراقية بشأن شكل الانسحاب العسكري الأمريكي انقسم إلى موقفين. موقف أكده الناطق العسكري الرسمي العراقي بأن العراق سيكون خاليا من أي قوات أجنبية بحلول الأول من أكتوبر المقبل، والموقف الآخر يرى أن الانسحاب الأمريكي سيشمل تقليص القوات وأن القوات المتبقية ستقوم بمهام التنسيق الأمني مع الجانب العراقي. وتتبنى الفصائل العراقية المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية هذه الرؤية. كتائب سيد الشهداء وهو من أهم فصائل المقاومة العراقية أعلن في موقف جديد رفع سقف الشروط من 3 إلى 10 شروط لقبول خطة رئيس الوزراء العراقي لنزع سلاح الفصائل بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل. وتشمل الشروط 10 انسحاب القوات الأمريكية والتركية ونزع سلاح قوات البشمركة الكردية ونشر الجيش العراقي على الحدود في إقليم كردستان شمال البلاد، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وطرد مقاتلي الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة من منطقة الحدود العراقية الإيرانية وتعزيز منظومة الدفاع الجوي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي خضم كل هذه التطورات الداخلية والإقليمية، أرسل الحشد الشعبي خلال الأيام الماضية تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية. في ملف فنزويلا والولايات المتحدة، حثت الرئيسة أو أكدت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، والذي يتيح للأخيرة الوصول الكبير إلى احتياطات النفط في فنزويلا. وفي كوريا الشمالية أجريت تغييرات في القيادة العسكرية شملت إقالة وزير الدفاع نو كوانغ تشول. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأخير لم يعفى من منصبه كوزير للدفاع فحسب، بل خفضت رتبته أيضا في قيادة الحزب الحاكم في البلاد. في تطورات أوكرانية روسية، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة بوقوع انفجار قرب العاصمة الأوكرانية كييف. هذا ونقل موقع أكسس أن واشنطن أرسلت مقترحا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. هنا في أوروبا، مع اقتراب موعد انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بعد أسبوع، تخشى الحكومة الفيدرالية في ألمانيا من فوز حزب البديل اليميني المتطرف برئاسة حكومة الولاية من تولي مناصب أمنية حساسة. وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في مواجهة الاختراق الأمني والاستخباراتي المحدق، يجيبنا منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين في فقرة مباشر مع مراسل.
14: يجري الاستعداد حثيثا على المستوى الفيدرالي لاتخاذ خطوات احترازية قبل وقوع الأسوأ كما يصنفه مسؤولون ألمان في برلين، وذلك عبر تدخل الحكومة المركزية لوضع حدود للتبادل الذي يتم بين أجهزة الاستخبارات وسواء على المستوى المحلي والحكومات حكومات الولايات وعلاقتها بالمركز، بكيفية يتم حصر المعلومات في قنوات عمودية والحد من تدفقها على المستوى الأفقي، رغم أن هذه الخطوة تواجهها عقبات قانونية بحكم الطبيعة الفيدرالية للنظام السياسي الألماني. يمكن للحكومة الفيدرالية أيضا وضع قيود مباشرة على وزير داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت كي لا يصل إلى معلومات أمنية أو ملفات حساسة مثل التحقيقات حول اليمين المتطرف، الجريمة المنظمة، الإرهاب، التبادل مع أجهزة الدول الصديقة. خطوة سياسية محتملة أيضا وهي توسيع التحالفات لإقامة سد منيع ضد انفراد حزب البديل بتشكيل الحكومة، وذلك عبر حملة للتصويت تكتيكي في هذا الصدد رغم محدودية هذه الخطوة. طبعا
8: استمعتم إلى منصف سليمي مراسل مونت كارلو الدولية متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل من برلين. وهنا في فرنسا اتهام اليمين المتطرف لليسار بأنه سيهدد السلم الأهلي إذا فازت مرشحته مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية عام 2027 وفق ما ترجحه استطلاعات الرأي. أحلام الطاهر.
9: جوردان باردلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وجه أصابع الاتهام إلى حزب فرنسا الأبي اليسار الراديكالي، واعتبر أن دعوات العصيان التي أطلقها اليسار في حال فوز حزبه تمثل إقرارا بالضعف من جانب اليسار الذي يكره الديمقراطية ويشكك في المبادئ الكبرى لدولة القانون وسير الاستحقاق الانتخابي حسب تعبيره. وقال باردلا الذي سيعين رئيسا للوزراء في حال فوز مارين لوبان إن سلوك فرنسا الأبي في مستهل الحملة مقلق ويرمي من الآن إلى تقويض السلم الأهلي في فرنسا. وفي مقابلة مع قناة LCI أبدت أمينة حزب الخضر مارين توندوليه تأييدها لفكرة العصيان في حال فوز التجمع الوطني. هذا وأظهر استطلاع أولي للآراء هذا الأسبوع تصدر لوبان مع حصدها بين 33 و35% من نيات التصويت في الجولة الأولى، يليها رئيس حزب أوريزون من اليمين الوسطي إدوار فيليب، ثم جون لوك ميلانشون من اليسار الراديكالي.
8: ويوم الخميس الماضي أجرى 7 مرشحين للرئاسة الفرنسية من اليمين واليسار والوسط أول مناظرة لهم غلب عليها الملف الاقتصادي. في إسلندا أظهرت النتائج الجزئية تقدم الجانب المؤيد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في وقت مبكر اليوم، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته البلاد بشأن هذا الأمر. ونختم مع استمرار عمليات الإنقاذ، وإفادة النيبال بأن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 734 قتيلا فيما ارتفع عدد المفقودين إلى حوالي 3000. وحدت السلطات في النيبال فرق الإنقاذ على توخي الحذر مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين. وبكين أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا في التبت إلى 16 قتيلا و546 مفقودا. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. نتنياهو يستنكر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقتل قائدا من حماس في غزة، لا تمديد لليونيفيل في لبنان، وبغداد تبحث سلاح الفصائل والتواجد الأجنبي. فنزويلا تحتفظ بسيادتها النفطية في الاتفاق مع واشنطن. إسلندا تميل نحو محادثات مع أوروبا. تخوف ألماني من وصول اليمين المتطرف، ويمين فرنسا المتطرف يتهم اليسار بتهديد السلم الأهلي.
15: Waterloo, four vehicles have come together on Bourke Street and Lachlan Street. The road was closed northbound but has now reopened, but the left lane does remain closed. At Barton Ridge, we have a motorcycle crash on New Illawarra Road at Ella Avenue, affecting the northbound run through there. Pheasant's Nest, a breakdown on the Hume Motorway, affecting northbound traffic as well. In Melbourne, the AFLW season continues with a pair of matches in Melbourne today. The first now on the wind down at the Casey Fields, with extra traffic in the area as fans leave the venue. The second underway at Victoria Park in Abbotsford, with extra traffic there as well. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishman.com. That's the latest traffic on 1638 to EMEA Australia.
0: وين ما كنتوا مستمعينا بهالأحد، بوجه لكم أطيب التحيات مني لكم، وتحديدا من وسط بيروت من استديوهات 2ME ومايسات. بعدنا سوا على الموجة 1638 AM، وحنرجع دغري للموسيقى بهالساعة الجديدة مع أجواء الطرب الحلو.

اليوم نحن بآخر أحد من شهر آب، شهر يمكن على البعض مرق بسرعة وعلى البعض مرق على البطيء. أنا بالنسبة لإلي لقيته مرق بسرعة لأنه أكتر شهر بحبه بالسنة، وهيك يعني يعتبر شهر أوغست بلبنان شهر الصيف بامتياز. بنتقص طبعا لحفلات، مهرجانات، ظاهرات، فرص، حلو كتير هالشهر. بقي يوم واحد لنودعه ونستقبل أيلول، منتمنى يعني نختم أوغست بأخبار حلوة ونبلش الشهر الجديد بأمل وخير أكتر يا رب. رح نتابع مع محمد خيري، خليكن على السماع.

نكمل معكم مشوارنا من عند شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. بعشق تفاصيلك، برجع لعندكم ومنروح لخبر بخص السوشيال ميديا. في رقم ضخم جدا وهو 18 مليار دولار أمريكي، هيدي قيمة التسوية يلي وافقت عليها ميتا مع ولايات أمريكية بقضية بتتعلق بسلامة المراهقين على منصاتها. القضية جزء من نقاش صار عالمي، هل منصات مثل فيسبوك وإنستغرام مجرد مساحة يعني المستخدم بيقرر قدي يقعد عليها، أو أنه تصميم النوتيفيكيشنز الفيد لايكس والريكومنديشن ألغوريثمز معمول بطريقة بتدفعنا عمدا حتى نضل أطول؟ ولما المستخدم يكون طفل أو مراهق السؤال بيصير أصعب، لأنه نحن عم نحكي عن شخص بعده عم بيطور عاداته وقدرته على ضبط الاستخدام. والتسوية ما بتحل فجأة كل النقاش حول السوشيال ميديا، بس حجم الرقم لحاله بيقول أنه القضية ما عادت مجرد شكوى من أهل بيقولوا أولادنا كتير بيضلوا على التليفون. صار في مسؤولية قانونية تجارية كبيرة عم تنطرح. ويمكن هالسؤال أو السؤال الصح مش إذا السوشيال ميديا منيحة أو سيئة، السؤال هو كيف منعمل يعني منتج الناس بتحب تستخدمه من دون ما يكون نجاحه قائم على أنه ما نقدر نتركه. فمن السكرولينج الواحد بيعلق، بدال عم بيعمل سكرولينج خلص يلا بعد شوي بقوم بعد شوي بوقف، وهيك بيعلقوا المراهقين كبار وصغار كمان، حتى يعني ما حدا بحس مستثنى. ننتقل نحن وياكم لاستراحة صغيرة، ومن بعدها بنرجع للموسيقى مع راديو 2ME أستراليا. بحبك خليلي المصري.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2MD

موضوع بخص لبنان مهم صار خلال الجمعة الماضية، وهو زيارة قائد الجيش رودولف هيكل لإيطاليا. هيدا الزيارة إذا بدنا نحكي عنها شوي اليوم، هيك منرجع منشوف إنه منا مجرد زيارة عسكرية عادية. من أسبوع قبله يعني كمان بشوي كان الرئيس جوزيف عون بإيطاليا عم بيحكي سياسيا عن الجنوب، مستقبل الاستقرار، وهلأ قائد الجيش راح بنفسه والتقى القيادات العسكرية الإيطالية. يعني في انتقال واضح من الكلام السياسي إلى البحث العسكري والتقني. هيدا مهم لأنه إذا لبنان بده يقول أنه الجيش هو المؤسسة اللي لازم تمسك الأرض وتبسط سلطة الدولة بالجنوب، المجتمع الدولي بالمقابل بده يعرف هل الجيش عنده الإمكانيات، مين رح يدعمه، وشو بيصير بمستقبل الوجود الدولي بعد اليونيفل. وإيطاليا تحديدا عندها خبرة طويلة بالجنوب من خلال مشاركتها باليونيفل. يعني زيارة هيكل بالنسبة إلى كتار من اللبنانيين هي جزء من التحضير للخطوة التالية، لليوم التالي، مش مجرد تعاون بسيط بين جيشين. بالعكس، هي أكيد في تعاون، ولكن القصة أبعد من هيك. فلنشوف عن جد، إن شاء الله هيك هالزيارة يكون في إلى ردود إيجابية علينا، وإن شاء الله بنشوف هالأخبار الحلوة بالشهر الجاي. منكمل أنا وياكم مشوارنا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: إتوإمي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: ومن هون بترككم مع نشرة أخبار 2ME أستراليا وأبرز التطورات لليوم لحد هلأ لساعة 5 من أستراليا لبنان والعالم، وبعدها برجع لعندكم.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم من أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
10: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز. بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
9: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو موديواتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
11: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو موديواتولي عبر تلفزيون رسمي نيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عمليات إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
9: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

رابع ساعة من مشوارنا بلشناها معكم بأول غنية ومكملين سوا لنكون عم نختم مشوارنا اليوم بهالساعة الرابعة والأخيرة بأحلى الأجواء والأخبار طبعا المنوعة اللي رح نحكي فيها. رح نتابع سوا مع محمد فؤاد ومن بعده بننتقل لكارول سماحة هون راديو 2E وبتمنى

مع هالساعة الجديدة بلشنا بجولة حلوة كتير من الأغاني، ورح نكمل مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بتوثق فيي، ومن بعدها ننتقل لملك الإحساس مروان خوري، فخليكن معنا.

0: كمل معكم مستمعينا بمشوارنا الحلو، مشوار الأحد اليوم، وبرجع بذكر بحالة طقس بكرة تنين. بسدني مشمس، درجات الحرارة 20، 16 درجة مئوية على صعيد ملبورن. مشمس كمان حيكون بكرة طقس بملبورن، وعنا ببيروت طقسنا الصيفي مكمل بكرة بآخر نهار من شهر آب، والحرارة بتوصل لل 30 درجة.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: ومنكمل مع أغاني الزمن الجميل، رح ننتقل لسيدة فيروز وغنية بتحكي عن ناس كبروا سوا وعن ذكريات وأيام بتضل محفورة بالبال مهما مرق الوقت. خليكن بهالجو الفيروز الحلو، وبنسمع نحن وياكن سور بي.

0: عندي قصة من أمريكا اليوم عم تفتح كتير أسئلة، علامات استفهام، سؤال كبير عن الذكاء الاصطناعي. إذا شركة صنعت AI قوي، هل فيها تقول للحكومة شو مسموح تعمل فيه وشو لا؟ شركة Anthropic يلي ورا كلود هالاي اي اللي الاغلب صار هلا عم بينقل من تشات جي بي تي عليه ويستعمله اكثر، مهم، كانت دخلت بخلاف مع وزارة الدفاع الامريكية لانها رفضت السماح باستخدام تقنيتها ببعض تطبيقات المراقبة والاسلحة الذاتية. بعدها بنتاغون صنفت الشركة كسبلاي تشين ريسك، وهو قرار كان ممكن يضرب قدرتها تحصل على عقود حكومية بمليارات الدولارات. الجمعة قاضية فيدرالية حكمت انه القرار كان غير قانوني، واعتبرت انه طريقة تعامل بنتاغون مع الشركة تجاوزت الصلاحيات والاجراءات المطلوبة. وهون القضية أكبر من Anthropic. اليوم شركات خاصة عم بتطور أنظمة AI قدراتها ممكن تكون مهمة جدا للدفاع والاستخبارات، بس بنفس الوقت الشركات عندها safety policies وحدود أخلاقية بتقول أنه ما بدنا تقنياتنا تستخدم بهيدا الشكل. فمين عنده الكلمة الأخيرة؟ الحكومة لأنها مسؤولة عن الأمن، أو الشركة لأنها صنعت التكنولوجيا وبتعرف مخاطرها؟ بصراحة ما بحس في جواب بسيط أبدا، الجواب يعني كتير معقد. يعني أكيد هيدا من النقاشات اللي رح تكبر أكتر كل ما الـ AI صار أقوى. فخلينا نحن نكمل بأجوائنا الحلوة بالأغاني والمنوعات كلها عبر 2ME أستراليا. تابعونا بعد البريك.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: David Rollins with a look at some of the latest news. Nepal's Disaster Authority says the death toll from last week's devastating flooding near the border with Tibet has risen to at least 734. At the same time, Chinese state media are reporting the death toll in Tibet has risen to at least 16, making the overall toll at least 750. A total of around 3,000 people remain missing in Nepal and Tibet, including 42 Australians. Meanwhile, disaster shelters in Nepal are busy as more people arrive after fleeing their homes, some with nothing but the clothes they were in when the flooding struck. Federal Labor Minister Tanya Plibersek says the Labor Party will look closely at the result of WA's Secret Harbour by-election. One Nation's candidate, Luke Hertigan, claimed victory in what was once a safe Labor seat, polling 39% of the primary vote ahead of Labor on 24%, with around three-quarters of the vote counted. Ms Plibersek has told ABC's insiders that the by-election was run on Western Australian issues. And a 55-year-old man has been charged with murdering his 85-year-old mother at their home in southern Tasmania. Police attended the Huonville residence, in the early hours of this morning after a 000 call from the house. Police will allege the woman, who lived at the house with her two adult sons, was smothered in her bed. Police say the alleged murder wasn't considered an act of family violence in Tasmania because the alleged crime involved a parent and child rather than spouses or partners. The man is expected to appear in the Hobart Magistrates Court tomorrow. This is ABC News.

0: ولهون بكون وصلت معكم مستمعينا لنهاية وقتنا سوا لهالأحد. أربع ساعات مرقوا بين الموسيقى والمواضيع المختلفة من لبنان وأستراليا والعالم كمان. بدي أشكر كل مين اختار يقضي جزء من نهاره معنا. كان معكم ماريا وبتمنى لكم مساء هادي وبداية أسبوع موفقة يا رب. منلتقى من جديد بكرة إن الله راد على الساعة 11 صباحا. بشوفكن على خير، وهلأ بترككن مع أخبار الساعة 6 المساء عبر 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: عشرة الأخبار من الـ LBCI. أهلا بكم. الجولة التاسعة من المفاوضات الأمريكية اللبنانية يبدو أنها ما زالت بعيدة المنال أو الملامح على الأقل، وفي الأثناء العين اللبنانية على ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في ظل رفض واشنطن التجديد لليونيفيل أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتكون تحت علم الأمم المتحدة. بري وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أكد أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار ولا تلتزم بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى منه. على خط آخر، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم من بينها التواصل مع جماعات متطرفة وإطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص. وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش إنها نجحت في إلقاء القبض عليه في منطقة صبرة في بعبدة خلال عملية دهم جرى خلالها تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع أي إصابات، وجرى ذلك بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. إقليميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد، وذلك بعد أيام على قوله إنها لن تحقق أي نتائج. بيزكشيان أشار إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة، مشددا على ضرورة الحوار مع دول المنطقة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني تطرق بيزكشيان إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، أي رفع الحصار البحري، إلغاء العقوبات المفروضة على النفط، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بدء الاستثمار، وإجبار إسرائيل على التوقف عن عملياتها في لبنان والالتزام بالأطر المتفق عليها، فسنفتح بالطبع الطريق عبر مضيق هرمز بناء على الموافقات التي تشكل سياسة المؤسسة.
0: انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تضرب الاقتصاد الإيراني لم تبدل موقف الحرس الثوري الإيراني المتشدد تجاه واشنطن ولا إجراءاته عند مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت أن القيود التي تفرضها على الملاحة ستبقى سارية حتى إلى حين وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ التعهدات المرتبطة بذلك. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان اليوم لا يحمل فقط خيرا للأرض والمزروعات، بل قد يحمل بعض المخاطر، ومنها احتمال تساقط أجزاء من الأبنية المتضررة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت التي دعت بلدياتها إلى الحذر.
1: في كل تفصيل من حياة أبناء الضاحية تركت الحرب تداعياتها، فالضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تهزها الصواريخ الإسرائيلية يوميا على مدى أشهر عادت إليها آثار الحرب اليوم، لكن من بوابة الطقس الذي يهدد بانهيارات في أجزاء من المباني المتصدعة والمتضررة في حال اشتدت الرياح والأمطار. فالأرصاد الجوية نبهت من سرعة الرياح وغزارة الأمطار ابتداء من ليل السبت، وعليه نبه عدد من بلديات الضاحية السكان هناك من خطورة الاقتراب من المباني المتضررة. لكن رغم ذلك ثمة من قرر كسر كل المحاذير من أجل لقمة العيش والبقاء في محله، ولو حتى تحت خطر سقوط المبنى.
2: كيف مسترجع قاعد بهالبنية؟
3: والله مسترجع، عم نضحي بحالنا، يعني بدنا نطلع مصروفنا بس، ما عادش عم نفكر بالأجرات، عم نفكر بالمصروف البيت بس، لأنه ما في مردود تاني، عرفتي كيف؟ عشان هيك عم نضل، يعني حتى لو اجوا بدي يهدوا البناية وقالوا لنا شهر، أنا قادر أمضي طعاها وأضلني على كفيلتي، بضلني فاتح.
1: في بيروت وجبل لبنان الذي يضم الضاحية 71 مبنى هدم جزئيا نتيجة الحرب، و205 مبان هي قيد التدعيم والترميم، وهذه هي المباني التي يشملها التحذير بشكل أساسي خوفا من انهيار أجزاء منها.
4: عم تحكي بموضوع حرب تحريك، عندنا هدم جزئي حوالي 15 مبنى هدم جزئي بلس، قد يقول أحد المباني إلى الهدم الجزئي يكون متضرر، والأبنية سميناها مستهدفة موضعيا هي عبارة كمان عن 25 مبنى. كبلدية علينا ننذر السكان هون سواء كانوا القاطنين أو الخارج، نعمل إجراءات حول من عدم الاقتراب. المباني لزمت معظمها عم بيتم العمل فيها.
1: في الضاحية الجنوبية رغم عودة الحياة ووقف إطلاق النار ثمة ذاكرة شاهدة على تلك الأيام والليالي السوداء التي هجرت المئات، والمطلوب اليوم خطوات فعلية من قبل الوزارات المعنية حتى لا تقع كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.
0: مخاطر أخرى تظهر في البحر. المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من خطورة ممارسة الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني. تزامنا نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ في البحر، وتضمن النشاط عرضا لأرقام وحالات الغرق المسجلة خلال هذا الموسم، وذلك إلى جانب الإرشادات حول سبل الوقاية.
5: الأهم شغلة أنه المواطنين يتبعوا صفحة الدفاع المدني وما ينسوا رقم الدفاع المدني كمان من 125. هاو الشغلتين أساسية في حال صار حادثة لا سمح الله. الشغل الثاني الأهم أنه يضلوا مجموعات، ينزلوا مجموعات على السباحة، ما ينزلوا بشكل إفرادي، وخاصة ما ينزلوا أثناء الليل لأنه السباحة بالليل خطرة. هاي السنة تراجع عدد الوفيات عن سنة الماضي كتير ملحوظ، وأكثر من 100 اللي تم انه تخفيض العدد بهيدا الرقم. هيدا رغم هيدا تواجدنا بكثير محلات بيضل في عنا نقص بمحلات تانية، عم بيكون في عدد وفيات. التوعية هي الأهم، والتقيد بالتعليمات السباحة الأمنية هي الأهم.
6: ونحن بنؤمن أنه أي حالة غرق أو أي وفاة من الغرق ممكن الوقاية عنا، مشان هيك حبينا نعمل حملات التوعية على الشط الشعبي. عنا 8 محاضرات عم ننسقها مع الدفاع المدني، مشكورين، هن الأبطال هون، مش نحن عم ندعمهم تقنيا. الوقاية من الغرق كتير بسيطة وما بدها أي معدات كتير يعني غالية. أهم شيء نراقب الأطفال، أهم شيء بس يكون الموج هيك ما نخاطر، حتى لو منعرف نسبح نقول لا معليش ننزل نسبح. أهم شيء إذا بدنا ننزل نسبح ما ننزل نسبح لحالنا، ما نسبح بالليل، ما ننط من محل كتير عالي، لأنه للأسف الشباب بتعرفوا أنتوا على الترندات هلأ اللي عم تطلع على السوشيال ميديا بيحمسوا بعض وبينطوا، وللأسف هيدا الموضوع كتير خطير لأنه بيؤدي للشلل الدائم.
0: على الطرقات اللبنانية أيضا الأمطار قد تفاقم احتمالات حوادث السير، لكن في أيام الصحو لحظة تسرع أو ثانية تشتت قد تكون كافية لتغيير حياة كاملة، والأرقام الأخيرة تدق ناقوس الخطر.
1: إذا بدك تشوف سيرك ما بدك خيمة ولا كلون. نزال على طرقات لبنان، كل شيء ممكن يمرق قدامك. بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية والبلديات استنادا إلى بيانات قوى الأمن الداخلي.
7: At Heathcote, we have a broken down car on the Princes Highway approaching Heathcote Road, with one of the right lanes closed for the North Bend run. At Brighton Los Angeles, a broken down bus there on the Grand Parade approaching Bay Street, with the middle lane closed for the South Bend run. In Melbourne, the AFLW season continues. A pair of matches in Melbourne today. The first now finished at the Casey Fields. The second wrapping up as well at Victoria Park in Abbotsford. Extra traffic over the likes of Johnston Street and Turner Street as fans leave the venue. At Caroline Springs, traffic under speed for the outbound run on the West Freeway, Brent Ballarat Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care and violence. Sign up at polishedman.com. That's the latest traffic on 1638 to EMEA Australia.
8: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا، صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان. بيدرو حجي عم يترافق معكم من وراء الميكروفون لمدة ساعة، من ساعتين من الوقت تقريبا، تغوص أنا وياكم بأغاني من زمن لبنان الجميل. أغاني من زمن لبنان الجميلة بتقدم لكم مساء كل ليلة أحد مثل هالوقت، ابتداء من الساعة 6 ولغاية الساعة 8 المساء. أحد مبارك عليكم، بتمنى لكم أمسي سعيدة مع هالأغنيات الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مباشرة من داخل استديوهاتنا بسيدني أستراليا. بداية بتكون مع رجع الحبايب سلوى القطريب، وبنرجع بنسمع وديع الصافي.

0: بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالاغنيه المميزه للفنان الكبير دكتور وديع الصافي، سهرتي بتتابع معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. بريك وبرجع لكم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

يا حلوة لبنان سمعناها بهاللحظات عبر موجتنا 60 سرتي اي اي ام راديو تومي أستراليا. السهرتي مكملة معكم، بتمنى تقضوا برفقتنا أجمل الأوقات. صباح الخير لوطن الأرز والجمال لبنان. وقت لما نكون عم نحكي عن لبنان ما فينا إلا ما نذكر موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات، قد ايه كان عنده غيرة على الغنية اللبنانية وعلى هالوطن. غضب يتفجر منسمعها بهاللحظات من وراء الميكروفون بيدرو حجي.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية المميزة للفنانة الراحلة سلوى القطريب، سهرتي بتابع معكم أغاني من زمن لبنان الجميل. وقت لما نحكي عن زمن لبنان الجميل ما فينا إلا ما نحكي عن عملاق كبير من وطن الأرز والجمال لبنان، هو أرزة لبنان الشامخة، هو الدكتور وديع الصافي. نسمع

0: زمان أغنية مميزة من زمن لبنان الجميل، سمعناها بلحظات من الفنان جوزيف نصيف. سهرتي بتتابع معكم على أنغام هالأغنيات المميزة من وراء الميكروفون بيدرو حجي. بريك وبرجع لألكن. تحية للزميل كلود خوري اللي عم ترفقكن صباح كل يوم، وكمان مع الزميل كلود عم بطلع مع الصبح ابتداء من الساعة 10 ضمن فقرة أغاني من سي.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: David Rollins with a look at some of the latest news. Nepal's Disaster Authority says the death toll from last week's devastating flooding near the border with Tibet has risen to at least 734. At the same time, Chinese state media are reporting the death toll in Tibet has risen to at least 16, making the overall toll at least 750. A total of around 3,000 people remain missing in Nepal and Tibet, including 42 Australians. Meanwhile, disaster shelters in Nepal are busy as more people arrive after fleeing their homes, some with nothing but the clothes they were in when the flooding struck. Federal Labor Minister Tanya Plibersek says the Labor Party will look closely at the result of WA's Secret Harbour by-election. One Nation's candidate, Luke Hertigen, claimed victory in what was once a safe Labor seat, polling 39% of the primary vote ahead of Labor on 24%, with around three-quarters of the vote counted. Ms Plibersek has told ABC's insiders that the by-election was run on Western Australian issues. And a 55-year-old man has been charged with murdering his 85-year-old mother at their home in southern Tasmania. Police attended the Huonville residence, in the early hours of this morning after a 000 call from the house. Police will allege the woman who lived at the house with her two adult sons was smothered in her bed. Police say the alleged murder wasn't considered an act of family violence in Tasmania because the alleged crime involved a parent and child rather than spouses or partners. The man is expected to appear in the Hobart Magistrates Court tomorrow. This is ABC News.
4: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر توأمي أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في وسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجا الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة وسترن أستراليا. لمزيد من
0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعة من الوقت مرت أن يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. هالأغنيات اللي صنعوها لنا الكبار، صنعوها الرحيبني في ليمون وهبي، دكتور وديع الصافي، شحرورة صباح، ليس الرحباني وغيرهم وغيرهم كتار. تحية لروح الغدرنا من هالدنيا، والرب يطول بعمر سفيرتنا إلى النجوم هالأمرأة العظيمة هالأمرأة الصامتة صار لها سنوات. سيدي فيروز بتحب الوطن، غنت للبنان، ما غنت ولا لأي حزب أو لأي ميليشيا، خربت هالوطن. تحية لإلك عبر هوا راديو التوأمية أستراليا. منتابع سهرتنا من بعد الساعة 7، برجع لإلكم بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو التوأمية أستراليا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
11: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. مرحبا من جديد شيرين.
15: مرحبا بك رضا. والبداية بالعناوين: نتنياهو يستنكر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقتل قائدا من حماس في غزة، لا تمديد لليونيفيل في لبنان، وبغداد تبحث سلاح الفصائل والتواجد الأجنبي، فنزويلا تحتفظ بسيادتها النفطية في الاتفاق مع واشنطن، إسلندا تميل نحو محادثات مع أوروبا، تخوف ألماني من وصول اليمين المتطرف، ويمين فرنسا المتطرف يتهم اليسار بتهديد السلم الأهلي، ارتفاع عدد الضحايا إلى 734 في نيبال مع تحذير من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة، وفيها: مع استمرار إسرائيل في تصعيدها على جبهات غزة ولبنان، حيث العمليات تتواصل أيضا مع وطأة ضغط إسرائيلي أمريكي على سلاح حزب الله وضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. أما في الضفة الغربية المحتلة وفي خطوة وصفت بالنادرة من نوعها، دان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عنف المستوطنين مستنكرا ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أمس. أتى هذا عقب هجوم لعشرات المستوطنين الإسرائيليين على بلدتين فلسطينيتين بشمال الضفة الغربية المحتلة أمس وفق ما قال سكان والجيش بعد نحو 3 أسابيع من توتر تشهده الضفة. أحلام الطاهرة.
17: في خطوة تهدف إلى احتواء الانتقادات المتصاعدة وإدارة الأضرار السياسية والدولية الناجمة عن عنف المستوطنين، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفها بأعمال العنف الإجرامية التي ارتكبت في قريتي قصرى وجالود جنوب نابلس، واعتبر أن حفنة من مثيري الشغب ينتهكون القانون ويضرون بمكانة إسرائيل في العالم حسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة يجرون تحقيقا مكثفا في الميدان لتقديم منفذي الاعتداءات إلى العدالة، موقف رحب به السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي وطلب بترجمته إلى خطوات عملية، في حين رأى منتقدوه أنه يحصر المسؤولية في مجموعة صغيرة ولا يحمل الحكومة أو البنية الاستيطانية الأوسع مسؤولية هذه الاعتداءات. وكان مستوطنون قد هاجموا عمالا وأصحاب منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس العين المحاصرة غرب بلدة قصرى، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، فيما أضرم المستوطنون النار في عدد من الأشجار والأراضي المحيطة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع استمرار حصار 3 عائلات لليوم 22 على التوالي.
15: ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 10,000 اعتداء على الفلسطينيين خلال النصف الأول من هذا العام من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين. وبين تحذيرات الجيش من انفلات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ومعركة الأنفاق المؤجلة في جنوب لبنان واستمرار الغارات والاغتيالات في قطاع غزة، تتحرك إسرائيل على جبهات 3 مشتعلة، فيما تضغط واشنطن لمنع انتقال النار من تحت الرماد إلى مواجهة إقليمية جديدة. من القدس زياد حلبي.
18: من الضفة الغربية إلى لبنان وغزة، تبدو إسرائيل أمام جبهات لا تغلق بل تخفت لتعود أكثر قابلية للانفجار. في الضفة وعلى وقع تحذيرات عسكرية من فقدان السيطرة بسبب اعتداءات المستوطنين، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدانة الهجوم على قريتي قصرى وجالود واصفا منفذي بمثير الشغب. هذه الإدانة جاءت مقرونة بتحقيق ومصادرة مركبات، لكنها لم تبدد السؤال عن قدرة الحكومة على كبح عنف يحذر الجيش من اتساعه أو حول امتناعه عن مواجهة المستوطنين بسبب الانتخابات كما تتهمها المعارضة. وفي جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى معركة علي الطاهر، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية عناصر من حزب الله داخل أنفاق وسط اعتقاد إسرائيلي بعدم وجود مستشارين إيرانيين بينهم. وتتحرك إسرائيل ببطء لحسم هذا الملف تحت ضغط أمريكي يدفع نحو الانسحاب وتجنب إشعال الجبهة مجددا. أما في قطاع غزة فتواصل إسرائيل الغارات وعمليات الاغتيال، 3 جبهات مختلفة لكن عنوانها واحد، نار تحت الرماد وحسابات سياسية تسابق محاولات الإطفاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، فيما قتل 4 أشخاص آخرين في أماكن أخرى من القطاع. أما في لبنان، وغدا إصرار حزب الله على لسان أمينه العام على التمسك بسلاحه ورفض اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية مع إسرائيل، صعدت الأخيرة من غاراتها في الجنوب بعد فشل التمديد لقوات اليونيفيل العاملة هناك. المزيد لنقول نصيفة.
19: فيما تلقف لبنان صدمة تعذر اتفاق مجلس الأمن على التمديد لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان التي ينتهي انتدابها نهائيا في 31 كانون الأول للمقبل، ما يضع جنوب نهر الليطاني في فراغ أمني بات يملأه الاحتلال الإسرائيلي. كانت إسرائيل تصاعد عملياتها العسكرية بغارات على علي الطاهر وحاريس والمنصور وزوطر الغربية، المفترض أنها المنطقة التجريبية الأولى التي فشلت، إضافة إلى قعقعية الجسر وحداثة وعيت الشعب. أتى هذا التصعيد وهو يومي لتزداد وتيرته غدا أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزبه لن يلقي السلاح وسيستمر في مواجهة إسرائيل، مكررا رفضه الاتفاق مع إسرائيل داعيا إلى إسقاطه، قائلا إن حزبه لن يقبل سوى بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701. يدفع كلا التصعيدين السياسي والعسكري الوضع الداخلي إلى مزيد من الغموض المرشح لمزيد من التدهور من خلال البؤرة الأمنية المعلقة وهي مرتفع علي الطاهر. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
15: وعن التصعيد الذي يقوم به حزب الله في رفض اتفاق الإطار مع إسرائيل في هذه المرحلة، وهل نحن أمام رفض مبدئي للاتفاق أم محاولة لفرض شروط جديدة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ؟ أسئلة يجيبنا عليها الصحفي اللبناني محمود فقيه.
20: رفض حزب الله لاتفاق الإطار ليس جديد يعني، وخاصة أنه هو متلائم مع موقف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه دري لمن قال أنه اتفاق الإطار ولد ميتا، ولكن يمكن أن يشكل هذا الاتفاق ورقة ضغط خاصة مع التصعيد الإسرائيلي الذي يحصل في جنوب لبنان. يعني امبارح هناك تصعيد بين حداثة وحاريص، واليوم تحرق إسرائيل المحاصيل الزراعية وتحرق الأشجار وتقوم بتدمير المنازل، وعندك فوق 47 قرية مدمرة كليا في لبنان. يمكن أن يكون هذا ورقة ضغط في وقف الممارسات التي تقوم فيها إسرائيل في هذا يعني في هذه اللحظة، خاصة إنه التصعيد بعد مستمر، التفجير والاستهداف بعد مستمر على الأراضي اللبنانية.
15: استمعتم إلى الصحفي اللبناني محمود فقيه كان يتحدث حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وفي العراق رفعت الفصائل من سقف شروطها للقبول بنزع سلاحها بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل، تزامنا مع بدء سجال داخلي حول شكل الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
21: السجال الداخلي في العاصمة العراقية بشأن شكل الانسحاب العسكري الأمريكي انقسم إلى موقفين. موقف أكده الناطق العسكري الرسمي العراقي بأن العراق سيكون خاليا من أي قوات أجنبية بحلول الأول من أكتوبر المقبل، والموقف الآخر يرى أن الانسحاب الأمريكي سيشمل تقليص القوات وأن القوات المتبقية ستقوم بمهام التنسيق الأمني مع الجانب العراقي، وتتبنى الفصائل العراقية المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية هذه الرؤية. كتائب سيد الشهداء وهو من أهم فصائل المقاومة العراقية أعلن في موقف جديد رفع سقف الشروط من 3 إلى 10 شروط لقبول خطة رئيس الوزراء العراقي لنزع سلاح الفصائل بحلول 30 من أيلول سبتمبر المقبل. وتشمل الشروط 10 انسحاب القوات الأمريكية والتركية ونزع سلاح قوات البشمركة الكردية ونشر الجيش العراقي على الحدود في إقليم كردستان شمال البلاد، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وطرد مقاتلي الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة من منطقة الحدود العراقية الإيرانية وتعزيز منظومة الدفاع الجوي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
15: وفي خضم كل هذه التطورات الداخلية والإقليمية، أرسل الحشد الشعبي خلال الأيام الماضية تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية. في ملف فنزويلا والولايات المتحدة، أكدت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، والذي يتيح للأخيرة الوصول الكبير إلى احتياطات النفط في فنزويلا. وفي كوريا الشمالية أجريت تغييرات في القيادة العسكرية شملت إقالة وزير الدفاع نو كوانغ تشول. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأخير لم يعفى من منصبه كوزير للدفاع فحسب، بل خفضت رتبته أيضا في قيادة الحزب الحاكم في البلاد. في تطورات أوكرانية روسية، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة بوقوع انفجار قرب العاصمة الأوكرانية كييف. هذا ونقل موقع أكسس أن واشنطن أرسلت مقترحا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. هنا في أوروبا مع اقتراب موعد انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بعد أسبوع، تخشى الحكومة الفيدرالية في ألمانيا من فوز حزب البديل اليميني المتطرف برئاسة حكومة الولاية من تولي مناصب أمنية حساسة، وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في مواجهة الاختراق الأمني والاستخباراتي المحدق. يجيبنا منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين في فقرة مباشر مع مراسل.
1: يجري الاستعداد حثيثا على المستوى الفيدرالي لاتخاذ خطوات احترازية قبل وقوع الأسوأ كما يصنفه مسؤولون ألمان في برلين، وذلك عبر تدخل الحكومة المركزية لوضع حدود للتبادل الذي يتم بين أجهزة الاستخبارات وسواء على المستوى المحلي والحكومات حكومات الولايات وعلاقتها بالمركز، بكيفية يتم حصر المعلومات في قنوات عمودية والحد من تدفقها على المستوى الأفقي، رغم أن هذه الخطوة تواجهها عقبات قانونية بحكم الطبيعة الفيدرالية للنظام السياسي الألماني. يمكن للحكومة الفيدرالية أيضا وضع قيود مباشرة على وزير داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت كي لا يصل إلى معلومات أمنية أو ملفات حساسة مثل التحقيقات حول اليمين المتطرف، الجريمة المنظمة، الإرهاب، التبادل مع أجهزة الدول الصديقة. خطوة سياسية محتملة أيضا وهي توسيع التحالفات لإقامة سد منيع ضد انفراد حزب البديل بتشكيل الحكومة، وذلك عبر حملة للتصويت تكتيكي في هذا الصدد رغم محدودية هذه الخطوة. طبعا
15: استمعتم إلى منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل من برلين. وهنا في فرنسا اتهام اليمين المتطرف لليسار بأنه سيهدد السلم الأهلي إذا فازت مرشحته مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية عام 2027 وفق ما ترجحه استطلاعات الرأي. أحلام الطاهر.
2: جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وجه أصابع الاتهام إلى حزب فرنسا الأبي اليسار الراديكالي، واعتبر أن دعوات العصيان التي أطلقها اليسار في حال فوز حزبه تمثل إقرارا بالضعف من جانب اليسار الذي يكره الديمقراطية ويشكك في المبادئ الكبرى لدولة القانون وسير الاستحقاق الانتخابي حسب تعبيره. وقال بارديلا الذي سيعين رئيسا للوزراء في حال فوز مارين لوبان إن سلوك فرنسا الأبي في مستهل الحملة مقلق ويرمي من الآن إلى تقويض السلم الأهلي في فرنسا. وفي مقابلة مع قناة LCE أبدت أمينة حزب الخضر مارين توندوليه تأييدها لفكرة العصيان في حال فوز التجمع الوطني. هذا وأظهر استطلاع أولي للآراء هذا الأسبوع تصدر لوبان مع حصدها بين 33 و35% من نيات التصويت في الجولة الأولى، يليها رئيس حزب أوريزون من اليمين الوسطي إدوار فيليب، ثم جون لوك ميلانشون من اليسار الراديكالي.
15: ويوم الخميس الماضي أجرى 7 مرشحين للرئاسة الفرنسية من اليمين واليسار والوسط أول مناظرة لهم غلب عليها الملف الاقتصادي. في إسلندا أظهرت النتائج الجزئية تقدم الجانب المؤيد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في وقت مبكر اليوم، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته البلاد بشأن هذا الأمر. ونختم مع استمرار عمليات الإنقاذ، وإفادة النيبال بأن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 734 قتيلا فيما ارتفع عدد المفقودين إلى حوالي 3000. وحدت السلطات في النيبال فرق الإنقاذ على توخي الحذر مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين. وبكين أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا في التبت إلى 16 قتيلا و546 مفقودا. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. نتنياهو يستنكر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يقتل قائدا من حماس في غزة، لا تمديد لليونيفيل في لبنان، وبغداد تبحث سلاح الفصائل والتواجد الأجنبي، فنزويلا تحتفظ بسيادتها النفطية في الاتفاق مع واشنطن، إسلندا تميل نحو محادثات مع أوروبا، تخوف ألماني من وصول اليمين المتطرف، ويمين فرنسا المتطرف يتهم اليسار بتهديد السلم الأهلي.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 اي ام راديو 200 أستراليا. ان شاء الله تكون الاخبار حمدكم، كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان اللي بعده عم يعاني، عن كل اوطاننا العربيه. من وراء الميكروفون بيدرو حجي عم يرافقكم بقينا ساعه من الوقت تقريبا، تنغوص نحن وياكم باغاني من زمان لبنان الجميل. نسمع بهاللحظات ديانا حداد، ونرجع نسمع

0: فوق الخيل أغنية مميزة سمعناها بلحظات من الفنان الكبير ابن كفرشيمة عصام رجي، ترك بصمة كبيرة بالغنية اللبنانية. غدرنا عن عمر يعني أقل من 50 سنة. عصام رجي تحية لروحك وتحية لكل اللي غدرونا والتركوا المجد للأغنية اللبنانية بالعالم. سهرتي بتابع معكن عبر 16:38 AM، وكمان فيكن تابعونا على tuami.com.au الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكن. بريك وبرجع لكم.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تويني الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: That's me, that's me, to me.
0: سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو تويمي أستراليا. بيدرو حجي عم يرفقكم من وراء الميكروفون بهالسهرة المميزة. إن شاء الله هالأغنيات تكون عم تنال إعجابكم. نعم، بتعيدنا لزمن لبنان الجميل، هالزمن زمن العمالقة بالفن. وقت اللي منحكي عن العمالقة ما فينا إلا ما نذكر تلميذه للدكتور وديع الصافي طوني حنا، هالإنسان المتواضع اللي ترك الغربة وعايش حاليا بلبنان. كل ما بروح على لبنان بروح زيارة لضيعته معاد، بقعد أنا وياه منحكي فن، منصلي، منتمشى بهالضيعة الحلوة. معاد تحية لطوني حنا، دخلك والهوى شمالي.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية الرائعة من الفنان الكبير الدكتور وديع الصافي، تحية لروحك، لك كل التقدير والاحترام بقلبنا وبقلب كل الجالية. أغنيتك مرافقتنا من الصبح لعشية، وخاصة عبر هوا راديو توامية أستراليا. منكفي معكم تنسمع أيضا شحرورة لبنان الصبوحة. قديه عن جد هالأمسية عظيمة بوقت اللي بنكون مع الدكتور وديع، مع شحرورة صباح، مع طوني حنا وفيروز وغيرهم وغيرهم. هيدا هو لبنان الجميل زي العسل.

0: لما بمشي على الرصيف، كمان أغنية من زمن لبنان الجميل بتغنيها ميشكا. بيدرو حجي عم يرفقكن مع هالأغنية الرائعة من وراء ميكروفون راديو التوأمية أستراليا بهالسهرة المميزة أواخر إيب كمان، ويعني بكرة بداية شهر أيلول اللي الطرفه بالشتي مبلول، بس مبارح كانت عواصف بوطننا الحبيب لبنان. الشتي كله خير، الله يبعث الخير لهالبلد ويبعد كل شر عنه. بريك وبرجع لإلكن.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins rounding up some of the latest news. The parents of Australian woman Cara Severino say they're beyond relieved that their daughter has been found safe following the Nepal-Tibet border floods. The 26-year-old from Sydney was located by Australian consular officials and has been taken to a safe location. In a statement, her parents Debbie and Frank say speaking to her has been the most miraculous gift. They say they're incredibly thankful to the Australian response teams for locating her, and they've also thanked her Nepali hiking partners. So far, at least 750 people have died in the floods. Pauline Hanson has set her sights on the Victorian state election after her party clinched a victory in Western Australia. One Nation gained its first lower seat in WA in a state by-election and is on track to achieve an almost 19% swing in what was once safe Labor territory. Speaking at a fundraiser in Melbourne, Hanson says the result shows that no long-held Labor seat is safe anymore. Three people have been arrested at protests in Melbourne CBD today. Victorian police say about 600 people joined the so-called March for Australia rally and a counter-demonstration. While most attendees were peaceful, two men and a woman were arrested after allegedly assaulting and resisting police. Officers say there were no injuries. And the referendum in Iceland has rejected the government's proposal to resume talks on joining the European Union. The public broadcaster RUV has reported the outcome, with only a small number of votes left to count. After a very tight count earlier of the eligible 270,000 votes, the margin widened to about 5% in later counting. ABC News.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

عن لفارس الأغنية اللبنانية فارس كرم على جينجل الحلو. سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو 2ME أستراليا. نستمتع بهاللحظات من دكتور وديع الصافي العملاء الكبير اللي غادرنا. رحمة لروحك. تحية لجورج وتحية لكل إخواته لجورج كمان ولاد دكتور وديع وأحفاده لدكتور وديع وخاصة شربل اللي عم يكمل هالرسالة. فورا لنسمع نحن وياكم وديع الصافي.

أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في وسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجى الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة وسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2 أمية أستراليا.

0: Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. البداية إذن من سماء لبنان التي تحتلها المسيرات الإسرائيلية، لقطات وتفاصيل تروى للمرة الأولى. تقرير صبح إبلاوي.
1: 1057 يوما مرت على بداية الحرب، بداية من الحدود الجنوبية وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وشهدت هذه الحرب استخدام العديد من الأساليب العسكرية الحديثة التي شكلت نقطة تحول فيها، من البيجرز إلى اللاسلكي والصواريخ الذكية، وصولا إلى سلاح المسيرات التي تطور أيضا في سماء لبنان خلال تلك الفترة. ولم يعد فقط تلك الطائرة المسيرة التي تحلق وتصدر أصواتا مزعجة للغاية. المسيرات الإسرائيلية تطورت إلى أداة احتلال للسماء اللبنانية، تشكل إطباقا جويا على مساحة الجنوب اللبناني وصولا إلى الضاحية والعاصمة بيروت، ترصد وتراقب وتنفذ عمليات اغتيال. لكن في الأيام الأخيرة شكلت عمليات المسيرات في لبنان شبه احتلال كامل. هنا مسيرة بين المنازل ليلا. هذه المسيرة تراقب عددا من الرجال يشربون القهوة في ساحة الضيعة. لكن الاستخدام الأكثر تطورا كان ما شهدته بلدة صربين من خلال استخدام المسيرات لنقل المتفجرات التي تفخخ المنازل وتفجرها. وفي المنطقة الأكثر سخونة علي الطاهر تستخدم المسيرات لإلقاء البراميل المتفجرة على الحرج لإحراقه. هذا ما وصل من معلومات عن احتلال المسيرات لسماء لبنان، من دون معرفة بعض المسيرات التي تستخدم من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية، وتحديدا داخل الأنفاق قبل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
0: سياسيا، الظروف الميدانية والسياسية تغيرت منذ أن اتخذ قرار إنهاء مهام اليونيفيل العام الماضي، فهل يطوي لبنان 20 عاما من 1701؟ تقرير رامي نصار.
2: أطلق نبيه بري نداء التحذير من الفراغ في الجنوب، ودعا إلى البحث عن قوة أممية تحل مكان اليونيفيل التي يرفضها الأمريكيون، على أن تحظى القوة الجديدة بتوافق أوروبي أمريكي وبغطاء الأمم المتحدة، وإلا سنفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية كناظم وحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. طرح بري هذا أرفقه بانتقاد ضمني لطرح أمريكي يقضي بتبني صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بقرار أممي جديد من شأنه الإطاحة بالقرار 1701 أو تعديل مفاعيله، مع ربط مهام أي قوات دولية بتنفيذ صيغة الإطار. إذ قال بري: الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. هاجس الفراغ في الجنوب يعيشه رئيس الجمهورية أيضا، بما أن الأرضية غير مهيئة بعد لتنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي كما تصر تل أبيب، وهي ترفض حتى الآن أي وجود دولي يعيق حركتها جنوبا. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر. ورغم رفض واشنطن التمديد لليونيفيل، لا يزال لبنان يعول على إحداث خرق في هذا الموقف عبر طلبه إبقاء مهام اليونيفيل سارية المفعول خلال فترة انسحابها من لبنان. في السياق، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات بديلة عن اليونيفيل خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الجمعة، وتنضوي جميعها تحت 1701، علما أن الطروحات لم تحدد جنسية القوات الدولية. الطرح الأول والأوسع: قوة من 5525 عنصرا، 350 مراقبا عسكريا غير مسلح، 4 كتائب مشاة من 750 جنديا لكل منها، إضافة إلى قوة احتياط من 700 جندي ووحدات دعم، بما يسمح بمراقبة التطورات على كامل المساحة من الخط الأزرق حتى الليطاني. الخيار الثاني يخفض العدد إلى نحو 3370 عنصرا، 285 مراقبا غير مسلح وكتيبتا مشاة من 750 جنديا لكل منهما، وقوة احتياط من 450 جنديا، مع انتشار ونقاط ثابتة ودوريات تغطي أجزاء من الخط الأزرق والمنطقة حتى الليطاني. أما الخيار الأدنى فيقتصر على 1980 عنصرا، 215 مراقبا وكتيبتان خفيفتان من 450 جنديا لكل منهما، وقوة تدخل سريع من 350 جنديا، وذلك لمراقبة الخط الأزرق وبضعة كيلومترات شماله، مع قدرة محدودة على التحقيق في الخروقات وصولا إلى الليطاني. وهنا يحذر جوتريش من صعوبة مراقبة كامل الخط بصورة مستمرة من دون قدرات تكنولوجية إضافية. هذه الخيارات ليست ملزمة، ولكن لا يمكن القفز فوقها تماما بحسب مصادر دبلوماسية، مع العلم أن المقترح الإيطالي بتشكيل قوات متعددة الجنسيات مع إشراك الاتحاد الأوروبي والذي حاز موافقة لبنان لم ينال بعد الموافقة الأمريكية ولا بطبيعة الحال الإسرائيلية، علما أن وزير الدفاع التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وناقش معه نتائج زيارته روما.
0: ماليا 550 ألف مدعم مهددون، واللجنة الوزارية تعيد النظر بقانون الفجوة المالية. التفاصيل مع أطوان سعادة.
3: قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يعرف بقانون الفجوة المالية لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل بنوده قبل إحالته إلى مجلس النواب، لكن الصيغة الحالية تثير مخاوف كبيرة لدى المودعين، إذ تشير دراسة أعدتها شركة أنكورا إلى أن نحو 550 ألف مودع قد لا يستعدون ودائعهم.
4: بناء على هذا الأمر بعتقد صار في اقتراح أنه يصير في لجنة وزارية ترجع تعيد درس هالمشروع القانون، واللي بدي أقوله هو منه بالحكومة، يعني الحكومة ما عم تتعاطى مباشرة، صرنا باللجنة الوزارية. هلأ طبعا مصرف لبنان علق عضويته فيها، لكن بعده عم يندرس المشروع. بعتقد رئيس الحكومة وزير المالية رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة العدل صاروا على اطلاع على هذا الواقع، وبالتالي مفروض بعتقد اليوم اللجنة الوزارية تعمل مسؤوليتها وتشتغل من جديد على تعديلات تحول هذا المشروع القانون إلى مشروع قانون قابل للحياة وليس مشروع قانون غير قابل للحياة.
3: استرداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار يحتاج إلى نحو 23 مليار دولار، في حين أن المتوافر لا يتجاوز 12 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة تقدر بنحو 11 مليار دولار. وسؤال الأبرز، من سيتحمل هذه الكلفة؟
4: أول شغلة لازم يصير في احتساب للمدفوعات اللي اندفعت على التعميمين 158 و166. ثاني أمر لازم يصير في حسم لموضوع 8 مليار دولار الاحتياطي الإلزامي، هذا من حصة مين سيحتسب؟ من حصة المصارف، من حصة المصرف لبنان، أم من حصة المودعين؟ وثالث أمر الذي هو الأهم شيء لازم نحطه أولا، أن الدولة بدها تتحمل مسؤوليتها بدفع ما يتوجب عليها من ديونها.
3: للتذكير، بحسب الصيغة الحالية للقانون، المودع الذي تتجاوز وديعته 100 ألف دولار يحصل أولاً على 100 ألف دولار خلال 4 سنوات، فيما يتحول الرصيد المتبقي إلى سندات تتراوح أجالها بين 10 و20 عاماً قابلة للتداول. لكن هذه الصيغة قيد التعديل، فهل تنجح اللجنة الوزارية في الوصول إلى صيغة تضمن حقوق المودعين وقابلة للتطبيق؟
0: ربطة الخبز تلتحق بالغلاء وارتفاع ستشهده الأسبوع المقبل، أما السبب الأساسي فهو مشابه للمولدات أي غلاء المازوت. تقرير حسن الرفاعي.
5: من الأقساط والقرطاسية إلى المواد الغذائية مرورا بالمعاملات الرسمية والمحروقات، لم يسلم جيب المواطن من More classic flashbacks only from 2ME.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is Seiya كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية، فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
0: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

الحصار البحري يخنق الاقتصاد الإيراني، مشاهد تظهر موانئ إيران فارغة وسط أزمة طاقة تعصف بالبلاد. نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن عن التوصل لتفاهم مع عمان حول مضيق هرمز. في خطوة نادرة، نتنياهو يندد بأعمال عنف ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية. في حصيلة غير نهائية، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نيبال إلى قرابة 740 قتيلا و2500 مفقود.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، ميعاد هذه النشرة الجديدة من العربية، والتي نبدأها من آخر التطورات في إيران والتي تواجه أزمة اقتصادية حادة بدأت معالمها تتكشف من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين ومن خلال طوابير الإيرانيين على محطات الوقود. أحدث الصور القادمة من إيران أظهرت خلو ميناء رجائي في بندر عباس من أي سفن أو عمليات شحن صادرة أو واردة، وذلك في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

0: صوت المعاناة المعيشية يرتفع فوق ضجيج الشعارات السياسية. الاعترافات المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولاً إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعاً. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق.
1: ثمة ضرورة للتعامل الجد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.
0: خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
2: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
0: أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع توفير فرص العمل للشباب كأولوية قصوى لمواجهة تداعيات الضغوط الخارجية. الحصار بدأ يشل مفاصل الطاقة الحيوية أيضاً. محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلام رسمي قائلاً:
3: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
0: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. اعترافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار. عمر السامرائي، العربية.
4: اعترف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه قال إن تنفيذه مرتبط بإيفاء أمريكا بالتزاماتها. أبادي أوضح أن بلاده ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز إذا لم تنفذ أمريكا تعهداتها، مضيفا أن قطر وباكستان تسعيان إلى بحث إمكانية العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كما لفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوضحت الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. هذا وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أوضح سابقا أن جزءا من الممر الملاحي عبر مضيق هرمز يقع في المياه العمانية والجزء الآخر في المياه الإيرانية، وقال إن السفن ستعبر قناة مخصصة وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. ورغم التصريحات الإيرانية، أظهرت صور وأقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم أو التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. أما في إسرائيل، وتعليقا على موقف واشنطن وطهران بشأن هرمز والمفاوضات بين الطرفين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة يدعوت أحرنوت إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية. أضاف كوهين أن العمل جار بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والولايات المتحدة للدفع نحو إنشاء مسار يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب. كما أكد الوزير الإسرائيلي أن الهدف هو توفير مسار بديل لحركة الطاقة بعيدا عن المضيقين في ظل التوترات الأمنية التي تشهدهما. نذهب الآن مشاهدينا إلى آخر التطورات في النيجر، وبعد محاولة الانقلاب على الحكم في البلاد استعاد عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق. وقال مصدر دبلوماسي في نيامي إن الحرس الرئاسي استعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة الروس وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، فيما أفاد التلفزيون الرسمي عن اعتقال العشرات من الجنود. وكان سمع إطلاق نار غزير خلال الليل في أحياء عدة من العاصمة، لا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي حيث القاعدة العسكرية 101 بين جنود متمردين وآخرين مع المجلس الحاكم.

0: wannan siba irin wani hina albarkantowo gurkul ka duk wanda yake son su da shan Allah subhanahu wataala ya
1: أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر التمرد في العاصمة نيامي وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. في بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر ومحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. وكان التحالف الثلاثي للدول التي يقودها الجيش تشكلت بعد انفصال هذه الدول عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس. معنا من نيامي الناشط السياسي عمر الأنصاري. أهلا بك عمر. هل اكتملت سيطرة الحرس الرئاسي الآن على كامل المقار التي حاول بعض المتمردين السيطرة عليها ليلة أمس؟ إذن من نيامي ربما نعاود التواصل معك الناشط السياسي عمر الأنصاري طبعا لمعرفة آخر ما يجري في العاصمة النيجيرية نيامي بعد محاولة الانقلاب التي بدأت بمحاولة السيطرة على القاعدة 101 القريبة جدا من مطار العاصمة نيامي. على أي حال نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. أيسلندا تصوت ضد محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
2: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
3: تصريح
2: كان...
3: بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي. ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
2: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
3: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
2: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
4: فصل المقال مع محمد الملا الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: عدنا إليكم للمتابعة عبر تيمي أستراليا 1638 AM. افعل الخير مهما استصغره الآخرون، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. معن حق، ما حدا بيعرف أي حسنة بيشوف لك كتير كبير إياها ربنا.
1: موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: Your attention, please. Check them out. 2ME, cutting out the hottest hits in winter.
5: Check them out.

عبر أثير تيمي أستراليا بأي اتجاه كنتوا سائرين لشغل أو حتى أفكاركم بأي اتجاه كانت رايحة، دايما نتأمل الرب يرعاكم بيرحمته ويكون معكم.

للموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقي الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: عبر تي ام اي بحييكم من جديد لسلم على الكل. كل مين انضم لنا بهالوقت منوعاتنا لذلك عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة بعد كتير كتير ما تروحوا محل. خليكن
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يندد بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية الفلسطينية. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة. عملية الإنقاذ في نيبال تتعرقل بفعل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية الفلسطينية بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصرى الفلسطينية السبت في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. وبين تحذيرات الجيش من انفلات الأوضاع في الضفة الغربية ومعركة الأنفاق المؤجلة في جنوب لبنان واستمرار الغارات والاغتيالات في غزة، تتحرك إسرائيل على 3 جبهات مشتعلة، فيما تضغط واشنطن لمنع انتقال النار من تحت الرمادي إلى مواجهة إقليمية جديدة لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: من الضفة الغربية إلى لبنان وغزة، تبدو إسرائيل أمام جبهات لا تغلق بل تخفت لتعود أكثر قابلية للانفجار. في الضفة وعلى وقع تحذيرات عسكرية من فقدان السيطرة بسبب اعتداءات المستوطنين، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدانة الهجوم على قريتي قصرى وجلود، واصفا منفذيه بمثير الشغب. هذه الإدانة جاءت مقرونة بتحقيق ومصادرة مركبات، لكنها لم تبدد السؤال عن قدرة الحكومة على كبح عنف يحذر الجيش من اتساعه أو حول امتناعه عن مواجهة المستوطنين بسبب الانتخابات كما تتهمها المعارضة. وفي جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى معركة علي طاهر، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية عناصر من حزب الله داخل أنفاق، وسط اعتقاد إسرائيلي بعدم وجود مستشارين إيرانيين بينهم. وتتحرك إسرائيل ببطء لحسم هذا الملف تحت ضغط أمريكي يدفع نحو الانسحاب وتجنب إشعال الجبهة مجددا. أما في قطاع غزة فتواصل إسرائيل الغارات وعمليات الاغتيال. ثلاث جبهات مختلفة لكن عنوانها واحد، نار تحت الرماد وحسابات سياسية تسابق محاولات الإطفاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. إلى الجزائر، تتواصل تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الإخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه التحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
11: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق، لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أيد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر، بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة، تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران، في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
8: وفي النيبال، تواصل فرق الإنقاذ جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين نيبال وأقليم تبت الصينية. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية الأحد بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية، فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: lips to an 8?
1: What? Because after all, the answer is the answer.

0: 16:38 AM الياس وقتها بتعامل الناس بأخلاقهم مش بأخلاقك، بتصير واحد منهم، يعني بتصير كتير بتشبههم، عرفت؟ يعني إذا حدا أحسن لألك كن أنت أحسن، إذا حدا أساء لألك ما ترد الإساءة بإساءة تانية. دايما اللي عنده أخلاق رفيعة، اللي عنده محبة بقلبه، ما بيأذي، بيسامح، ما بينسى. أنا من الناس اللي بسامح بس ما بنسى، دل إخدي حذري وما برد الإساءة بإساءة مثلها، لا بردها بس مش بإساءة، بتصرف كتير راقي من قبلي لعبر عن امتعاضي أو عن عن هالتصرف يلي إزاني، بس بطريقة جدا راقية، لأنه إذا بدي عامل بالمثل عاملها أو عامله، معناتها أنا وحدة مثلهم منهم، يعني ما في شي بيميزني عنهم. Get the news first
1: from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجا الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة ويسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
4: This is Seiya, Saint of the Hour on 16:38 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor.

الأباوي أنطوان شوفرييه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة تابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاؤوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

بكل محبة منحييكم عبر أثير تو ام اي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل أن تنال إعجابكم. Are you ready?

0: 16:38 AM to AME أستراليا. نعود لمتابعة الفترة أكيد برفقتكم بعد شوي. في ناس بتطلب منا على النصيحة بتقلهم صحني بيفضحك، فبدك تعرف من مين بتطلب النصيحة وكيف وأي متى وليش وبأي صدد بأي خصوص. مش كل الناس فيك تقعد تكشف لأوراقك وتخبرها خبرياتك. إذن انصحني ولا تفضحني، هيك أكتر شيء بدك تقله لهيدا يلي بده ينصحك. بس إذا ما عندك ثقة أكيد ما تكشف لوراقك وكل شيء بيعنيك تخبره هو.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يندد بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية الفلسطينية. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة. عمليات الإنقاذ في نيبال تتعرقل بفعل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه.
11: مونتي كارلو الدولية
10: نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية الفلسطينية بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصرى الفلسطينية السبت في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. وبين تحذيرات الجيش من انفلات الأوضاع في الضفة الغربية ومعركة الأنفاق المؤجلة في جنوب لبنان واستمرار الغارات والاغتيالات في غزة، تتحرك إسرائيل على 3 جبهات مشتعلة، فيما تضغط واشنطن لمنع انتقال النار من تحت الرمادي إلى مواجهة إقليمية جديدة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
11: من الضفة الغربية إلى لبنان وغزة، تبدو إسرائيل أمام جبهات لا تغلق بل تخفت لتعود أكثر قابلية للانفجار. في الضفة وعلى وقع تحذيرات عسكرية من فقدان السيطرة بسبب اعتداءات المستوطنين، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدانة الهجوم على قريتي قصرى وجلود، واصفا منفذي بمثير الشغب. هذه الإدانة جاءت مقرونة بتحقيق ومصادرة مركبات، لكنها لم تبدد السؤال عن قدرة الحكومة على كبح عنف يحذر الجيش من اتساعه أو حول امتناعه عن مواجهة المستوطنين بسبب الانتخابات كما تتهمها المعارضة. وفي جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى معركة علي الطاهر، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية عناصر من حزب الله داخل أنفاق وسط اعتقاد إسرائيلي بعدم وجود مستشارين إيرانيين بينهم. وتتحرك إسرائيل ببطء لحسم هذا الملف تحت ضغط أمريكي يدفع نحو الانسحاب وتجنب إشعال الجبهة مجددا. أما في قطاع غزة فتواصل إسرائيل الغارات وعمليات الاغتيال. 3 جبهات مختلفة لكن عنوانها واحد، نار تحت الرماد وحسابات سياسية تسابق محاولات الإطفاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. إلى الجزائر، تتواصل تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الإخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه التحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
12: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق، لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أياد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر، بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة، تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
9: وفي النيبال، تواصل فرق الإنقاذ جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين نيبال وأقليم تبت الصينية. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية الأحد بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
0: 63 أيام تامي أستراليا. عن الغيرة قال: أن الغيرة وحش ذو عيون خضراء، لا يكفي أن تساعد الضعيف بل ينبغي أن تدعمه.

اللي بيكتبوا غيرنا لنستفيد منه. وبيقول المثل الشاطر يلي بيستفيد وبيتعلم من أخطاء الغير. تعلمنا من الحياة إنه فيها ناس أفضل منا ولكن ما عندهم ظروفنا وما عندهم حظنا. يمكن أفضل ماديا، يمكن أفضل أكاديميا، ولكن نحن بمطرح منكون الأفضل. ليش؟ لأنه بالنهاية قادرين نسيطر على وضعنا أكثر من غيرنا.

باقي برفقتكم عبر سيرتو يمي أستراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر أسير إذاعتنا. الله معكم.

عبر 2 أستراليا 1638 AM مكملين فترتنا برفقتكم ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض. وجهة النظر نختلف بوجهات النظر، إيه الاختلاف مطلوب بس الخلاف أكيد لا.

0: بدي سلم على كل مين عم يسمعنا عم بيرفقنا عبر موجتنا الأرضية العاملة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم. هون TME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: First, 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية، وإليكم أبرز العناوين. أمطار آب تنحسر تدريجيا، فما أسباب هذا الجنون الطقسي وماذا تحمل الأيام المقبلة؟ تصعيد ميداني متواصل جنوبا مع اتساع نطاق الاستهدافات الإسرائيلية. الاقتصاد الإيراني يقترب من لحظة الانفجار وتهدئة رسمية لمنعه. هروب مفاجئ بلا أمتعة، تفاصيل عودة ابن نتنياهو إلى إسرائيل. وكأنه لا يكفي لبنان ما يمر به من أزمات ومصائب حتى تأتيه السماء بكوارث طبيعية تغرق طرقاته وتقلع أشجاره وتزيد من مآسيه. هدوء نسبي يسيطر على الأجواء السياسية والمناخية بانتظار بدء أسبوع جديد واستحقاقات جديدة. فمعركة علي الطاهر لم تحسم بعد، والعد العكسي للانتخابات الإسرائيلية يقترب، ويبقى السؤال: كيف سيقلب نتنياهو الطاولة وبأي إنجاز سيخوض هذه الانتخابات؟ في إيران السلطة تحارب الضغط الاقتصادي والحصار الأمريكي مع العقوبات وعملية المنبوذ الاقتصادي، فكم ستصمد وما نهاية كل هذا الخناق؟ ولكن قبل تفصيل المواضيع السياسية نتوقف عند مفاجأة الطقس، فآب قرر أن يودع اللبنانيين بشتوى بنص الصيف. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: ضيف استثنائي ما كان حدا عامل حسابه قرر يحضر على الكل فرد مرة، هو الشتاء. وبآخر ويكند من آب الصيف بلبنان قرر ياخد بريك. بدقايق سمع التمت، برق ورعد، والشتاء هطل بغزارة مع سيول جارفة تسببت بأضرار مادية هائلة، وحتى البرد حضر ببعض المناطق. الشتاء تركز بشمال أكتر شي، ب 24 ساعة سجلت مناطق الشمال 100 مليمتر، طرابلس سجلت 35 مليمتر، أما زحلة فسجلت 18 مليمتر، وكل هيدا بفترة ساعة. هالأرقام بتخلينا نسأل شو سبب كل هالشتاء بآخر آب وبعز الصيفية؟
2: قطرة باردة مصدرها البحر الأسود عبرت عبر تركيا سوريا وتمركزت فوق لبنان، جذبت الهواء السخن المحمل بالرطوبة على طبقات الجو العليا، صار في تكاثف للغيوم وتكون لغيوم عملاقة ارتفاعها بحدود ال 15 كيلومتر، وبتحمل كميات كبيرة من الأمطار. وبما أنه الجو دافئ فشهدنا كميات كبيرة من الأمطار نتيجة أنه الهواء الساخن بيحمل كمية رطوبة أكبر.
1: هيك بيصير عنا تساقط للأمطار بطريقة متطرفة، علما أنه المنخفض الجوي أثر على 6 دول بالمنطقة، ولكن من النادر تشتي بآب وتحديدا بآخره، وهيدي الظاهرة منا صايرة من قبل.
2: هيدي نمطية الطقس المتطرف صراحة بتعمل هالانجرافات بالتربة وهالفيضانات، لكن بال 2023 صار عنا شتوي بآب، أما هيدي المرة فهي ظاهرة استثنائية كون أنه منخفض جوي متكامل العناصر.
1: بس مثل ما اجى هالضيف بلا موعد رح يفل بسرعة، والحرارة راجعة ترتفع من نهار التنين.
0: أضرار العاصفة نتابعها في هذا التقرير المصور.
3: بيقاب وتتلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف.
4: عريس قديه بتحبه؟
5: قد الشتي وموجاته
4: بوصل.

0: إلى التطورات الميدانية جنوبا، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري وأطراف حديتا وبلدة بيت سحون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي الأول تقدمت قوة إسرائيلية برفقة جرافة عسكرية من طراز D9 باتجاه نهر زوتر الغربية. هذا وتوغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرة قنابل مضيئة على عيت الجبل وحديتا وأيضا على بلدة صربين. ونفذت مروحية إسرائيلية تمشيطا فوق مجرى نهر زوتر الغربية، ولاحقا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حولة وألقى قنابل مضيئة على حرش عيت الجبل بهدف إشعال حرائق. في المواقف، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الخلافات بين المسلمين يجب ألا تفتح جبهة داخلية وتنسينا عدونا الأساسي، مشيرا إلى أن أمريكا تعمل اليوم كعدو للشعوب ومن أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس في منطقتنا. ولمناسبة مرور 48 عاما على تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يجدد التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر، تماما كما كان يطمح الإمام الصدر لدولة تحمي أبنائها ولا تترك جنوبها وحيدا في مواجهة الخطر. روحيا، البابا لون الرابع عشر يعدل في قوانين الكنائس الشرقية ويوسع صلاحيات السينودوس. لمعرفة تفاصيل الرسالة الرسولية تنضم إلينا مباشرة الزميلة غريسيا أنتون. غريسيا، ما هي الصلاحيات التي منحت للأساقفة؟
1: صحيح ريتابيا، كما تفضلتي، أصدر البابا لون الرابع عشر في 29 من آب رسالة رسولية تحت عنوان موتشوا كونكورديا أو التوافق المتبادل، عدل بموجبها القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. أهمية هذا القرار كما تفضلتي أنه أعطى صلاحيات أكثر أوسع وأوضح لسينودوس الأساقفة للأساقفة، خصوصا وأن العلاقة بين البطريرك والسينودوس قائمة على الشركة وعلى العمل الجماعي، وخاصة في حال وصلت هذه العلاقة إلى أزمة خطيرة غير قابلة للإصلاح. طبعا يشدد البابا لون الرابع عشر على أن البطريرك هو رأس الكنيسة، هو الأول في السينودوس ولكن ليس منفصلا عن السينودوس، وخصوصا وأن السينودوس سينودوس الأساقفة هو الذي ينتخب البطريرك، وبالتالي أعطى هذه الصلاحيات في حال هناك سبب خطير لذلك. القانون 106 ينص على الآتي: في حال امتنع البطريرك عن القيام بمسؤولياته بما يعني كما يفضي القانون، في حال امتنع عن القيام بذلك يحق للأسقف الأقدم في السيامة والذي هو طبعا من بين الأساقفة ليحق لهم التصويت أن يدعو السينودوس إلى الانعقاد الاجتماعي يعني الخروج بموقف معين، وإذا لم يرد ذلك هذا الأسقف تنتقل الصلاحية إلى الأسقف الذي يليه بالأقدمية. هذا بما يخص القانون 106. أما القانون الأكثر حساسية وهو القانون 126 يلحظ سبب خطير، وعندما سألت الـ MTV القانونيين المطلعين على العلاقات مع الفاتيكان عن إمكانية ما هو هذا السبب الخطير الذي قد يؤدي إلى ما سأتفضل به، يقولون ممكن أن يكون سلوك غير سليم، فساد مالي لربما، أو حتى علاقات غير قانونية. يحق للأساقفة في هذه الحالة أن يطلبوا من البطريرك الاستقالة، الأخير بإمكانه الرفض، عندها يحق للسينودوس الانعقاد سرا، طرح مسألة العزل ولكن بموافقة ثلثي الأصوات، لا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة الحبر الأعظم، وبإمكان طبعا البطريرك في هذه الحالة أن يدافع عن نفسه أمام سينودوس الأساقفة. إذن بهذه التعديلات التي طرحها البابا أو أصدرها البابا لون الرابع عشر منذ حوالي اليومين، بإمكان وضع بذلك آلية تنظيمية للمستقبل في الكنائس الشرقية، ولكن لربما أيضا يكون المقصود من ذلك وبسبب ازدياد الشكاوى من الأساقفة إلى الفاتيكان أن يصدر في المستقبل أيضا تعديلات على الكنائس الشرقية. هذه إذن هذا بالملخص فحوى الرسالة الرسولية التي أصدرها البابا لون الرابع عشر. المزيد طبعا في نشرة الثامنة. أعود إليك لتابيا.
0: نعم الزميلة غريسا أنتون، شكرا لك لكل هذه المعطيات. في السياق، أكد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي أن لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار فيما أهله يريدون العودة إلى أرضهم، كما أنه لا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. وخلال ترأسه القداس الإلهي في الديمان، شدد الراعي خلال عظته على أن مسألة حصر السلاح لا يجب أن تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، وأن المطلوب أن تعالج بحكمة ومسؤولية وطنية.
2: يتطلع اللبنانيون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار، وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان وتوقف الاعتداءات. وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم لكي يستحق التفاف اللبنانيين حوله.
0: في الديمان أيضا، افتتحت رابطة النوبين للرسالة والتراث الدورة الثالثة من المؤتمر الدائم لتراث الوادي المقدس برعاية وحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبالتعاون مع دير مار أصطفين للراهبات الأنطونيات، تحت عنوان الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني. وحضر المؤتمر ممثل رئيس الجمهورية المحامي أنطوان صفير وشخصيات سياسية ورسمية ودينية. وأكد صفير أن المئوية ليست مجرد محطة للاحتفال بماض دستوري، بل مناسبة للتفكير في الدولة التي يريدها اللبنانيون للأجيال المقبلة.
3: عهدنا منذ انتخابنا رئيسا للجمهورية أن يكون الجميع تحت سقف الدولة والمؤسسات، فلا سلطات بعد اليوم تختزل الدولة أو تتحدث باسمها. من هنا استعدنا المبادرة إلى الدولة ورئاسة الدولة، وسرنا بما ينص عليه الدستور بشأن مرجعية الدولة وصلاحياتها في الحرب والسلام، لأننا لا نريد حروبا بعد اليوم، ومن حق الأجيال الجديدة أن تعيش بسلام يحفظ السيادة والكرامات والممتلكات.

الطعم. مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegond de Maubeuge, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: الكلام حسه مش مقبول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة ضحايا انفجار مستودع في أوكرانيا ترتفع إلى 38 قتيلا. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، في غزة قتل فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع، وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وإصابة آخرين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع، ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس إلى 7. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، قتل وأصيب العشرات في تجدد الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية خلال الساعات الماضية، كما أعلنت كييف استهداف منشآت عسكرية ونفطية روسية في هجوم ليلي. يأتي ذلك بينما هددت موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا، في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
11: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيرة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الإنذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإلهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنودار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي، مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
9: إلى ذلك اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. تتواصل في الجزائر تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الأخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه التحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
12: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أيد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران، في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
9: تواصل فرق الإنقاذ في نيبال جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين نيبال وأقليم التبت الصيني. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية اليوم بأن الحصيلة غير نهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. نأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
13: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح

فوارس ركعه تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني.

0: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Let's add some more music.
3: Could I please have some more?
2: 2MA.
4: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي. ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو 2ME أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.
5: Welcome back. Are you ready? All the hits.
6: Who the hell, what the hell is going down?

0: راديو توأمي أستراليا دايما معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل النهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة ضحايا انفجار مستودع في أوكرانيا ترتفع إلى 38 قتيلا. تداعية موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل. في غزة قتل فلسطينيان اليوم، أصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع. وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة آخرين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع. ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس إلى 7. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، قتل وأصيب العشرات في تجدد الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية خلال الساعات الماضية، كما أعلنت كييف استهداف منشآت عسكرية ونفطية روسية في هجوم ليلي. يأتي ذلك بينما هددت موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
10: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيلة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الانذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإرهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنادار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى ذلك اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. تتواصل في الجزائر تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية فيما تستمر جهود الأخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه التحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
11: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أيد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
8: تواصل فرق الإنقاذ في النيبال جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين النيبال وأقليم التبت الصيني. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. نأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.

0: دايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها، ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا

0: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين، مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني تو ام اي اللي دايما بتحبوها، ولقلكن هي الأقوى.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين، من بعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دايما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا. Are you ready? Hell's going down.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة. 2ME Australia.

0: الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحواليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكم، خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة ضحايا انفجار مستودع في أوكرانيا ترتفع إلى 38 قتيلا. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل. في غزة قتل فلسطينيان اليوم، أصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع، وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وإصابة آخرين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع. ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس إلى 7. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، قتل وأصيب العشرات في تجدد الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية خلال الساعات الماضية، كما أعلنت كييف استهداف منشآت عسكرية ونفطية روسية في هجوم ليلي. يأتي ذلك بينما هددت موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا، في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
9: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيرة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الإنذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإرهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنودار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي، مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى ذلك اندلع حريق في مصفات نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. تتواصل في الجزائر تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الأخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه وتحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
10: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أياد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران، في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
8: تواصل فرق الإنقاذ في نيبال جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين النيبال وأقليم التبت الصينية. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. نأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
0: دائما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية، وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم.

0: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع، من إن كان بيتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليوم لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني، ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. رفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو، راديو 2ME أستراليا.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبلي الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بتاخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: Alright.
2: 2ME أستراليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: ودايما عبر هواء 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيد الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيد الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
6: لموني لغروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، لموني لغروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: يسعد أوقاتكم، تحياتي لكم، مترافقين دائما معكم عبر توامي أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعاف القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-1-0-0.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة ضحايا انفجار مستودع في أوكرانيا ترتفع إلى 38 قتيلا. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى التفاصيل. في غزة قتل فلسطينيان اليوم، أصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع. وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وإصابة آخرين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع. ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس إلى 7. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، قتل وأصيب العشرات في تجدد الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية خلال الساعة الماضية، كما أعلنت كييف استهداف منشآت عسكرية ونفطية روسية في هجوم ليلي. يأتي ذلك بينما هددت موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا، في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
9: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيرة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الانذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإرهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنودار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي، مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى ذلك اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. تتواصل في الجزائر تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الأخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه وتحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
10: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أيد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
7: تواصل فرق الإنقاذ في النيبال جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين النيبال وأقليم التبت الصيني. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. نأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
0: ودائما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دايما بتمنى أنه بيكون عم بينال إعجابكم. أحلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك، بعتقد هيدا أحلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه أي إنسان. واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك إنك أنت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما أثير الـ 2ME بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان. وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من 2ME أستراليا.
1: M-M-U-E. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي, بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم, واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس, فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على tme.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الساعة في استوديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: فايزة مصطفى،
8: مرحبا بالجميع في هذه الفترة التي تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نستهلها بنشرة الأخبار. إليكم العناوين. إيران تقول إن فرض حصار كامل عليها غير ممكن، والمرشد الأعلى يصف الولايات المتحدة وإسرائيل بالعدو ويدعو الدول الإسلامية إلى الوحدة. بن كفير يقتحم قسم الأسيرات الفلسطينيات ويتوعدهن بتضييق الخناق عليهن في السجون. في الضفة الغربية المحتلة استمرار الحصار واعتداءات المستوطنين، وفي جنوب لبنان القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل. في النشرة أيضا إحباط حلم الاتحاد الأوروبي بعد رفض إيسلندا استئناف محادثات الانضمام إلى التكتل. الجزائر تعلن عن وفاة 73 شخصا جراء الحرائق المهولة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إذن من العناوين إلى التفاصيل، وفي تصريحات متضاربة بشأن مضيق أورمز النقطة الشائكة في مفاوضات إنهاء الحرب، أعلن البيت الأبيض سيطرة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم على الممر البحري الاستراتيجي، فيما تدعي طهران ذلك متهمة واشنطن بالتلاعب بأسواق الطاقة. الخارجية الإيرانية تستبعد فرض حصار كامل على البلاد بفضل حدودها مع 15 دولة. أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين فكشف عن تنسيق مع الولايات المتحدة لإنشاء مسار نقل بديل يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب. في سياق متصل، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة منسوبة إليه الدول الإسلامية وبينها دول الخليج لتوحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بالعدو الحقيقي، محذرا من مخططات تستهدف تفتيت العالم الإسلامي وإضعافه. قراءة أكثر فيما جاء في الرسالة معك منى دويبية.
10: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية ولا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة ما أسماهم عدوهم الحقيقي وإدراك مخططاته ومواجهتها. خامنئي قال إن علاج مشكلات العالم الإسلامي يكمن في وحدة الكلمة والصداقة والتعاون، داعيا إلى الدفاع المشترك والتعاون في مجالات الأمن والثروة والعلم والتقدم، كما اعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تستهدفان إيران وحدها، بل تمثلان وفق تعبيره عداء للأمة الإسلامية بأكملها. ولفت في الرسالة أنها تتوجه مباشرة إلى حكام الخليج، إذ تساءل خامنئي عما إذا كان يمكن لقوى خارجية أن تطمع في أراضي دول الخليج وثرواتها لو كانت هذه الدول موحدة تحت راية الإسلام. لكن هذه الدعوة تأتي في وقت شديد الحساسية، فإيران نفسها شنت خلال الحرب هجمات على مواقع في دول خليجية تستضيف قوات أمريكية، ما يجعل مسألة الثقة بين طهران وجيرانها العقب الأكبر أمام ترجمة خطاب الوحدة إلى تحالف فعلي. وبذلك تبدو رسالة خامنئي محاولة لإعادة صياغة معادلة الصراع من مواجهة بين إيران وخصومها إلى مواجهة أوسع بين العالم الإسلامي وما تعتبره طهران تهديدا خارجيا.
8: المرشد الأعلى الذي يتفادى الظهور صوتا وصورة سيكون لغز تواريها عن الأنظار محور فقرة نقاش إذاعتنا عقب النشرة. أعلنت الحكومة اليمنية اعتراض وضبط شحنة عسكرية جديدة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الحوثيين في 24 من الشهر الجاري قادمة من إيران، إيران التي تتهم بتمويل هذه الجماعة اليمنية. تفادي تداعي الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة، سيتصدر اجتماع وزراء خارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش من تركيا والسعودية وباكستان في إسطنبول التركية غدا لعقد أول قمة في إطار ما يعرف باتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. التحرك من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط والنزاع الروسي الأوكراني وحماية الاقتصاد العالمي هي أبرز أهداف قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها غدا وبعد غد في مدينة أشفيل بكارولينا الشمالية في الولايات المتحدة. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي موضوع متصل، أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، أبدى افتخاره بمعاناة المعتقلات الفلسطينية داخل السجون، الأمر الذي وصفه نادي الأسير الفلسطيني بأنه اعتداء على كرامتهن الإنسانية. مونيا بالعافية والتفاصيل.
11: في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير متحدثا إلى 3 معتقلات فلسطينيات من حركة الجهاد الإسلامي خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة. أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنا إلى الحد الأدنى الضروري. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية. هذا هو الوضع الذي ستعيشنا فيه وأنا مسؤول عن كل شيء. رد بن كفير جاء بعد أن أكدت إحدى السجينات أن ظروف اعتقالهن سيئة جدا وأنهن يعانين من القمع ليلا ونهارا، مضيفة: هذا هو اليوم الثالث الذي لم نستحم فيه، لم نبدل ملابسنا الداخلية، الأمراض كثيرة ولا نحصل على العلاج أصلا. ويأتي هذا الشريط ضمن سلسلة من شرائط الفيديو التي دأب الوزير اليميني المتطرف على التباهي فيها بتعامله بقسوة مع نشطاء سلام ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقبع أكثر من 9500 معتقل فلسطيني بينهم نحو 90 أسيرا.
12: وفي الضفة الغربية المحتلة يتواصل الحصار الإسرائيلي لبلدة قسرى جنوب نابلس لليوم 18 على التوالي، مع إغلاق منطقة رأس العين وحصار 3 منازل لليوم 16 وسط قيود مشددة على حركة السكان الفلسطينيين. ما الذي يفسر التصاعد الملحوظ في أعمال عنف المستوطنين خلال الفترة الأخيرة؟ سؤال طرحته لميس زين الدين على الكاتب الفلسطيني أمير مخول.
13: أعتقد الشيء الأساس أنه ما نراه الآن هو سياسة دولة، سياسة حكومة، ليس أعمال مستوطنين كما لو كانت، يعني كما يصفها نتنياهو، خارجين عن القانون، وإنما من يرون نفسهم خارج فوق القانون مدعومين من وزراء بشكل مباشر. وهؤلاء يعني تطبيق فعلي لنوع من التقاء خطتين: خطة نتنياهو في منع دولة فلسطينية وهو يسعى إلى ذلك، وخطة أقصى اليمين وبالذات سموتريتش ما يسمى خطة الحسن، وفي تهديد الوجود السكاني الفلسطيني وليس فقط الكياني أو السياسي الفلسطيني. لذلك الموضوع يبدو جزء من خطة أوسع من أن تكون محصورة في الميليشيات الإرهابية، وغالبيتها ليسوا مستوطنين على فكرة، وإنما من داخل إسرائيل، من داخل الخط الأخضر الذي لا يعترف به اليمين طبعا.
12: وفي لبنان المجاور تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب مع قصف مدفعي وغارات بطائرات مسيرة وتفجير منازل في مناطق عدة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. إلى ليبيا، حيث وقع ممثلون عن السلطات في شرق البلاد وغربها اتفاقا في العاصمة طرابلس برعاية الأمم المتحدة. قدم الاتفاق على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. وفي الجارة الجزائر التي تعيش على وقع تداعيات حرائق اجتاحت وسط وشرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الإخماد وإغاثة ومساعدة المتضررين في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات حول أسباب الكارثة. المزيد في تقرير مونيا بالعافية.
11: تستمر عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ الضحايا والمتضررين في عدد من ولايات وسط وشرق الجزائر في وقت تتسع تداعيات موجة الحرائق التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، خاصة في ولاية جيجل. وفي خضم هذه التطورات، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود أيادي إجرامية وراء اندلاع الحرائق، مشددا على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابها. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال افتعال بعض الحرائق دون أن تشكل هذه المواد دليلا حاسما لحد الساعة، ما أعاد للواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق عمدا. في المقابل، يعد اتساع رقعة النيران طرح إشكال تأثير الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تزيد من خطر الحرائق التي تتكرر في فصل الصيف في الجزائر.
12: من جنوب ضفتها المتوسط إلى شمالها فرنسا تحديدا، فمع بدء العد التنازلي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل نيسان العام المقبل، بدأ نشاط المرشحين للسباق نحو قصر الإليزي. وفي ضوء هذا، يتابع الناخب من أصول عربية المشهد السياسي رغم أن اليسار الراديكالي يحظى بتأييد كبير، هذا ما يقوله الصحفي في فرنسا 24 وسيم الأحمر.
14: طبعا ساندوني وهناك ضواحي كثيرة، هناك تجمع كبير لناخبي اليسار وحتى لأقصى اليسار مثل فرنسا الأبية أو جان لوك ميلانشون، لكن عندما نتحدث عن جالية عربية أو فرنسيين من أصول عربية يجب القول أنهم فرنسيون بالدرجة الأولى، وبالتالي هناك الميول السياسية الموجودة لدى بقية الفرنسيين، يعني هناك من سيصوت لليمين لليسار للوسط، وإن كان هناك تجمع في أماكن معينة يميل أكثر إلى اليسار لأسباب لها علاقة بموقف هذا اليسار، ليس كل اليسار بالضرورة، مثلا فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية أو غير ذلك، لكن الهجرة أيضا نعرف أن هذا موضوع أساسي بالنسبة للفرنسيين من أصول مهاجرة، لكن مرة جديدة الفرنسيون من أصول عربية أو غير عربية هم في أحيان كثيرة مثل بقية الفرنسيين لديهم توجهات متنوعة ومتعددة.
12: تتابعون الحوار كاملا عقب النشرة. إلى ملف النزاع الروسي الأوكراني، حيث أعلنت موسكو استعدادها لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية في تصعيد للضربات بين الطرفين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
15: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيرة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الإنذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإرهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنودار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي، مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: وفيما تسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أيسلندا وبفارق محدود اختارت إبقاء المسافة قائمة بينها وبين التكتل في استفتاء طغت عليه مخاوف السيادة ولا سيما السيطرة على الثروة السمكية. في خبر آخر، دافعت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز عن الاتفاق التاريخي الموقع مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن كاراكاس تحتفظ بسيادتها على الحقول النفطية التي تستغلها واشنطن. وفي سواحل شمال قبرص، لقي 6 أشخاص حتفهم في حصيلة أولية إثر انقلاب عبارة كانت تقل نحو 270 شخصا، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها للوصول إلى بقية الركاب. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون. نهاية النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تقول إن فرض حصار كامل عليها غير
16: دايما، بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير. واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد، واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه دايما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا، لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان تضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

أطيب التحيات من وجهها لكم مستمعي راديو تعيمية أستراليا، موجز إخباري من البي بي سي من لندن. من تابعه نحن وياكم سوا بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على 1638 AM.

0: أهلا بكم في موجز الأخبار من بي بي سي. حث المرشد الإيراني مجتبى خامنئي دول الخليج المجاورة على إدراك هوية من وصفه بعدوها الحقيقي والتوحد ضده. وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال خامنئي إن الانقسامات لا تخدم سوى مصالح من سماهم بخصوم الدول الإسلامية. ولم يظهر المرشد الأعلى علنا منذ توليه المنصب خلفا لوالده الذي قتل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 6 أشهر. إيرانيا أيضا قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن قطر وباكستان تعملان على بحث إمكان العودة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عن غريب أبادي قوله إن التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز تؤكد التزام إيران بالتوصل إلى حل دبلوماسي. ودعا غريب أبادي الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى مسار التفاهمات، واعتبر أن هذا الأمر سيفتح الطريق أمام استئناف تنفيذ الالتزامات. قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، أحدهما طفل بعمر 3 سنوات وفق مسؤولين في قطاع الصحة في غزة. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلا من حركة حماس وتمكن من القضاء عليه.
1: استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة مكتظة بالسكان في وسط دير البلح، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة حسب ما أعلنت الفرق الطبية في مستشفى شهداء الأقصى. وقال مسعفون من غزة إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخبزا في دير البلح أسفرت عن مقتل رجل يدعى حسام نصير وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
2: الهدنة وين الهدنة؟ مين قال الهدنة يا عمي؟ كل يوم 5 و6 و8 و4 و3، فيش يا عمي كذب الهدنة، بيضحكوا علينا وبيضحكوا على الناس.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم وقتل ناشطا من حماس، وقال إن نصير كان يقود هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين. يأتي ذلك في أحدث أعمال العنف التي يشهدها القطاع الذي دمرته الحرب، رغم سريان وقف لإطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة منذ 20 أكتوبر عام 2025، بينما تواصل إسرائيل استهداف فلسطينيين تقول إنهم عناصر مسلحين. هذا ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 5 قتلى، بينهم 4 قتلوا يوم أمس والخامس متأثرا بجراحه، إضافة إلى 14 إصابة جراء القصف الإسرائيلي المستمر في المنطقة بحسب وزارة الصحة بغزة. وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد القتلى 1318 والإصابات 4375 إصابة، فيما بلغت حالات الانتشال 815 حالة. ويرتفع بذلك العدد التراكمي للضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,454 قتيلا و 174,486 مصابا في مختلف مناطق القطاع. يولا زهر، بي بي سي.
0: في الشأن الليبي، وقعت لجنة الحوار المصغر 4+4 الليبية خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد لدبيبة وصدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي عن ترحيبهما بالاتفاق. ووفق الاتفاق ستجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز 2 سنوات، كما يعيد الاتفاق تشكيل مفوضية.

0: الانتخابات ويوصي بتسمية
1: أروع صباح مع Breakfast Show 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: عدد من مسلحي حزب الله يفرون من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة بحسب الإعلام الإسرائيلي. الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. سلام: الجنوب لن يترك وحده وأهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. الخارجية اللبنانية ردا على عرقجي: احترام السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما بيضل شغال هالمكان.
3: أي رجال كبير مشغول
4: صفار. هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس. الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس. بيصرف أقل من مايكروويف. بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء. وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: قفزت تلة علي الطاهر مجددا إلى الواجهة هذا المساء بعد المعلومات التي أوردتها إسرائيل والتي قالت فيها إن عددا من مسلحي ميليشيا حزب الله تمكن من الفرار من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة، كما أن الجيش الإسرائيلي ماض للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. ونشير إلى أن ما يسمع في الجنوب الآن هي عمليات تفجير كبيرة وضخمة ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة وفي أرنون وفي محيط علي الطاهر، والغارات الإسرائيلية تتكثف على المنصور في قضاء سور. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه رفضه لأن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، معتبرا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. وأضاف: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. من ناحيته رئيس الحكومة نواف سلام قال عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، محذرا من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه. وقد عبر عن ذلك بأوضح الكلمات حين قال: وجنوب لبنان وحده دفع الثمن، رافضا واقعا يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. ومن أجل الجنوب كانت جولته العربية الأخيرة، ومن أجل لبنان الذي أراده سيدا على أرضه قادرا بدولته ومؤسساته على حماية أبنائه، ذهب إلى ليبيا قبل أن يغيب مع رفيقي الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين. وفي هذه الذكرى أؤكد أن الجنوب لن يترك وحده، وأن أهله لن يكون مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. عهدنا أن يبقى الجنوبي في أرضه، وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وعهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم. ومسؤوليتنا أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته، وعلى إعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب ووسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. فسيادة لبنان لا تكتمل ما دام جزء من أرضه محتلا أو مستباحا، كما لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. لقد أراد الإمام المغيب جنوبا لا يتخلى عنه، ولبنانا لا يتخلى فيه عن الدولة، وهذه اليوم مسؤوليتنا وعهدنا. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعا من الديمان إلى تسليح الجيش لكي يستطيع بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد أنه لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي أن لا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، ويتطلع اللبنانيون إلى المفاوضات، وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم. أما الجنوب فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور، من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته.
2: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: ردت الخارجية اللبنانية على عرقجي في بيان رحبت فيه وزارة الخارجية بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وهنا تؤكد الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع نظراء اعتماد النهج نفسه. والعقلانية في العلاقات بين الدول تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية، لا مع أطراف أو فصائل في داخلها. وكما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا. فالعلاقات بين الدول تبنى بين أو مع الدولة ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور ولي العهد
1: Simon Lauder with the top stories. Heavy machinery has been deployed to Nepal's flood-hit region to try to rescue more than 100 workers trapped in tunnels. The Nepali army has managed to insert an air pipe into the site, and with the help of experts from India and China, it can now try to dig through debris and find an entrance to the tunnel to send rescue teams inside. More than 800 people are now known to have died across Nepal and Tibet, and more than 3,000 are missing, including at least 42 Australians. Medics in Gaza say an Israeli airstrike has killed two Palestinian people, including a child. The health officials say the Israeli airstrike hit a bakery in Deir al-Balah, killing a man and a three-year-old boy. The Israeli military says it killed a member of Hamas. A US-backed ceasefire agreed to in October last year has halted major fighting, but failed to end Israeli strikes, which Israel says aim to thwart attacks by Hamas and other Gaza militants. The boxing community is paying tribute to Tony Mundine, who's died at the age of 75. His death was confirmed by his son, former world champion boxer Anthony Mundine, overnight. Tony Mundine was the only Australian boxer to compete professionally in four weight divisions. He retired from professional boxing in 1984. Australian professional boxer Billy Dibb says Tony Mundine was widely recognised as one of Australia's greatest fighters.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
4: From the biggest singers.
5: ارحمني من بعدك حبيبي.
6: على 2ME أستراليا. رزا فاضي.
5: ارفع القلب
4: يشتري. Only on 2ME.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Simon Lauder with the top stories. Heavy machinery has been deployed to Nepal's flood-hit region to try to rescue more than 100 workers trapped in tunnels. The Nepali army has managed to insert an air pipe into the site and, with the help of experts from India and China, it can now try to dig through debris and find an entrance to the tunnel to send rescue teams inside. More than 800 people are now known to have died across Nepal and Tibet, and more than 3,000 are missing, including at least 42 Australians. Medics in Gaza say an Israeli airstrike has killed two Palestinian people, including a child. The health officials say the Israeli airstrike hit a bakery in Deir al-Balah, killing a man and a three-year-old boy. The Israeli military says it killed a member of Hamas. A US-backed ceasefire agreed to in October last year has halted major fighting, but failed to end Israeli strikes, which Israel says aim to thwart attacks by Hamas and other Gaza militants. The boxing community is paying tribute to Tony Mundine, who's died at the age of 75. His death was confirmed by his son, former world champion boxer Anthony Mundine, overnight. Tony Mundine was the only Australian boxer to compete professionally in four weight divisions. He retired from professional boxing in 1984. Australian professional boxer Billy Dibb says Tony Mundine was widely recognised as one of Australia's greatest fighters.

0: مساء الخير في نشأة الليلة، طوفان ليلة السبت، من صدق نجا؟ الزواج تحت الطوف والتأجيل بسبب الطوف، وهل تحولت دلة علي الطاهر إلى مأزق؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير، ما زالت الأمطار في دياركم عامرة، هكذا من تزوجوا مساء أمس السبت في 29 من آب كأنهم استبدلوا جملة ما زالت الأفراح في دياركم بجملة ما زالت الأمطار في دياركم. من لم يمتثلوا لجنرال الطقس تزوجوا تحت المطر، وسيبقى العرس المبلل بمطر آب ذكرى يحملونها إلى الأبناء والأحفاد. ولكن هل كان في إمكانهم تفادي مطر آب؟ بالتأكيد لو صدقوا الأرصاد التي ليست تنجيماً يحتمل الإصابة أو لا يحتمل، بل هي علم. ولو لم تكن كذلك لكانت حركة الملاحة جوا قد تعطلت أو على الأقل سادتها الفوضى. تغيرت الوزنامة، فبدلا من أن يكون أيلول طرفه بالشتى مبلول كان آب، أما أيلول فطرفه بالاستحقاقات مبلول اعتبارا من يوم غد. فهل سيتحرك مسار علي الطاهر وبأي اتجاه؟ البداية من طوفان آب. إذن الطوفان غمر طرقا، لكنه أيضا خرب عشرات الأعراس اللبنانية. بعض هذه الأعراس أرجئ وبعضه أكمل فرحة العمر تحت الشتاء. شو يا طوني مش هيك؟
3: صحيح ماريو، حنشوف تفاصيل أكثر بهذا العرض.
2: تفضل.
3: إذن مشاهدينا، يعني كنا شفنا الشتاء وأكيد من أول الأسبوع الماضي، وعلميا كان مبين أنه في شتاء كتير السبت بالنهار وبالليل السبت الأحد، ونحنا خبرناكم. خلينا نشوف هالمقطع من نشرة يوم الأربعاء الماضي.
4: بنروح هلا انا وياكم لنشرتنا الجويه اللبنانيه. طقس مستقر رطب وحار عم بيأثر حاليا على لبنان، بيستمر معنا لغايه نهار السبت على انه تنخفض درجات الحراره بشكل ملحوظ النهار الاحد. ومثل ما خبرتكم نشرتنا الجويه امبارح بدءا من عصر الجمعه نهار السبت والاحد منخفض جوي رح يتمركز فوق الحوض الشرقي للمتوسط، مصدره البحر الاسود وتركيا، رح يؤدي لطقس اشبه بطقس خريفي غير مستقر احيانا مع تساقط امطار رعديه متفرقه بتشتد احيانا.
3: وهي وصل السبت ووصل الشتاء وبعز اب، طرقات طافت وحفلات لغت او تاجلت وعراس صارت تحت المي وبرك الشتاء. فليش صار هيك؟ جواب طبعا عند مين؟ عند جو. جو ليش صار هيك؟
5: مساء الخير ماريو، اول شيء توني يعطيك العافيه. اذا بدنا نحكي محليا شو صار توني، بين نهار الجمعه والنهار اليوم كان في منخفض جوي عم بيتقدم تدريجيا فوق البحر الاسود تركيا، ثم استقر فوق الحوض الشرقي للمتوسط. عاده انا كنت قلت امبارح على الخلطه جويه هيك نوع نشاطات جويه ما بتجي مثل هلا بهالفتره، نادرا جدا ما بيصير هيك، بتيجي باخر الخريف وبفصل الشتاء اكيد. ومثل ما بنعرف هلا بفصل الصيف الرياح بتكون دافيه وبتكون رطبه مشبعه بالرطوبه، ودائما الرياح الرطبه والدافيه بتنتقل من الاسفل الى الاعلى. عاده بفصل الصيف كل طبقات الجو بتكون اجمالا دافيه، مشان هيك حتى لو طلعت هالرطوبه كلها بالجو ما بيصير في عندنا تكدس للسحب وعواصف. يلي صار هالمره استثنائيا كان في عندنا تسرب لكتل هوائيه بارده جدا من فوق بحر الاسود تركيا والحوض الشرقي المتوسط، وبمجرد ما هالرطوبه ارتفعت اصطدمت بكتل هوائيه بارده وخلقت حالة من عدم الاستقرار عنيفة جدا، أدى هالشيء لأمطار غزيرة، تساقط حبيت برد، اشتداد بسرعة الرياح وتدني بدرجة الحرارة.
3: طب جو، شو سبب هالتطرف المناخي واللي صار يمكن يتكرر صح بالأيام أو بالأشهر المقبلة، وكيف برأيك حيكون الخريف والشتاء المقبل؟
5: على صعيد طقس العالم كله توني، صرنا حكين كذا مرة عن الموضوع، الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري عم بيؤدي إلى تطرف الأحوال الجوية من حين إلى آخر، وهالشغلة عم تكون متكررة بشكل ملفت جدا. بالإضافة إلى ذلك في عنا عامل جديد كنا حكينا عنه كمان يلي هو النينيو، يلي سموه العلماء سوبر النينيو، ويلي زاد الطين بلة، يعني زاد التطرف أكتر. واللي عم نشوفه حول العالم من درجات حرارة مرتفعة، فيضانات وعواصف خارج أوينا، هذا كله مرتبط بهذا العامل. لمشاهدين اللي منكم ما لحق يحضرنا كذا مرة بخصوص النينيو، النينيو هو ظاهرة بتصير كل فترة، ولكن السنة كانت كتير قوية وما زالت، بما أنه مياه المحيط الهادي ارتفعت حرارتها 4.6 درجة فوق معدلاتها، وهذا الشيء بيؤدي الى خربطه بالتيارات الهوائيه اللي بتبرم بفلك الارض، وبيخدنا اكثر واكثر على نحو عدم استقرار وحالات تطرف طقسي حول العالم ككل توني.
3: طب جو، ما زال عارفين انه موسم الشتاء ممكن يكون قاسي، كيف لازم الدوله والمواطن يتجهزوا.
5: سألتني كمان من شوي توني إذا هالشيء ممكن يتكرر، أكيد ممكن يتكرر. وبالنسبة لطقس فصل الخريف والشتاء ما بنقدر نتوقع بالتحديد كيف رح يكون، لكن إذا بناخذ داتا القديمة سنة 1983 اللي منكم بيتذكر مشاهدينا اجت شتوية عنيفة جدا وراح ضحايا كتير بالتلج خاصة بدهر البيضر، ب 92 كانت كمان واحدة من أقصى الشتوات يلي شهدها لبنان، بهالسنتين تماما كان في النينو سترونج النينو، يعني النينو كتير قوي، السنة بعد أقوى توني يعني عنا سوبر النينو حسب أكيد كل العلماء شو عم بيحكوا. أما بالنسبة لسؤالك يلي سألتني إياه تاني، أكيد كلنا علينا مسؤولية توني بالدولة، في عنا الأنهر بمجرد ما واحد يتعدى على مجرى النهر كنا بنعرف النهر بفيض، صيانة الطرقات، العبارات على الطرقات، كل شيء انفراستركتور البنى التحتية مفروض ينعمل للصيانة بشكل جيد، تا بس يجي عنا أمطار غزيرة نجرب قد ما فينا نستوعب من هالكمية المي الهائلة اللي بتنزل ونديرها بشكل صحيح حسب ما تفيد على
3: مواطن.
5: الزبالة الزبالة الزبالة مشاهدينا، عطول بيصير في عنا انسداد بمجاري المياه على الأوتوستراد والطرقات، بتجي وزارة الأشغال بتحفر بتشير بتحط بتلاقي في كميات هائلة من الزبالة، بدنا نتعود نحمل المسؤولية ونحافظ على بلدنا مش بس على بيتنا.
3: جو يعني مبارحة ورغم كل التحذيرات من موجة أمطار غزيرة في عالم أكملت أعراسها وأفراحها، فشو شو السر وراها؟ حنتابع بهذا التقرير.
6: لا أمطار تزحزحنا ولا غيمة تلبت بالجو،
7: عامرة كانت حفلتنا من العتمة لطلوع الضوء.
3: كارل وسينتيا مش العرسان الوحيدين يلي طافت عليهم الدنيا بنهار عرسهم مساء السبت، بس كيف تعاملوا هن وغيرهم مع الطقس الماطر؟
7: يعني نحنا مثل كل كابل عم نحضر كنا عرسنا لنا 6 شهور، ومن يومين بس كمان مثل الكل عرفنا انه في احتمال امطار، فجربنا قد ما فينا نحتوي، حضرنا حالنا رين كوتس، بارابلويات، حطينا تنتس، كان في أوضة مسكرة، قلنا إذا شتت لها شوي منفوت ومنطلع، كبست رقصنا كلنا سوا، وصراحة محبة العالم اللي كانت حوالينا والأنرجي اللي شفناها كنا ما عم نقدر نصدق، وضلينا ورقصنا وكفينا نرجع جانا للسهرة جوا.
3: محمد كمان كان محضر بلان بي لعرسه وقرر ينقل الحفلة من برا لجوا لما اشتدت الشتاء، ومع هيك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بتقول إنه العروسين تركوا بعضهم من وراء اللي صار.
8: شفت الدنيا عليهم وخرب العرس على أساس، بس نحن هلا ضبطنا العرس لجوا، شو كيف الأجواء؟
9: حسبنا حساب انه يمكن تشتي حسب الطقس، بس ما عرفنا ما حسبنا حساب انه هيك تكون ثاندر ستورم، فعاملين سيت اب جواني من جوا، خلينا العالم كلها تفوت لجوا، بس العالم عملت لنا انه نحن طلقنا ونحن بس هينا سوا بعدنا كله تمام.
3: العالم اللي كانوا محضرين بلان بي سألوا عن الطقس ونقلوا العرس من برا لجوا، وهيك ما تأثروا بالشتاء مثل ما صار مع هالعريس يلي سأل زميلنا جول قارح قبل ما يقرر شو يعمل.
10: معك العريس اللي جبور والعروس مارجو جبور، نحنا كنا امبارح عرسنا مثل كل هالعرسين، شفنا حالة الطقس عاطلة فتواصلنا معك وحضرتك نصحتنا انه نعملها اندور، ف دغري غيرنا صالة سقب حظنا حلو بآخر 24 ساعة، غيرنا كل البلان نقلنا لجوا والحمد لله حظنا حلو، ما أكلنا الضرب مثل كتير حرام العرسين حظهم طافت الدنيا وانتزعت السهرة.
3: وبين البلان بي والشماسة والرقص تحت الشتاء، في عالم أيضا أجلت موعد العرس من السبت للأحد أو عملوه الجمعة، وهيك حول اللبناني تحدي الشتاء إلى ذكرى ما بتنتسى. ليل قرروا يفلوا والأغلبية اختارت تتأقلم لتبقى الفرحة فرحة، لأنه مهما صار السهرة ومعها صفحة جديدة بالحياة لازم تكمل. جو شفنا بهالتقرير في حدا تواصل معك، أكيد في كتير أشخاص تواصلوا معك صح، وهل رديت عليهم كلهم ولا لا؟
5: صحيح توني، كل هالأسبوع يعني ما هدي التليفون، أكان دي أم على إنستغرام فيسبوك تيك توك وإكس وكمان واتساب واتصالات،
3: رديت عليهم كلهم؟
5: صراحة في ناس قدرت، الأغلبية قدرت رديت عليهم، وفي ناس ما قدرت لأنه ما تلحق بالآخر. بالمناسبة من بلاتو ال بي سي توني بدي أشكر كل الناس اللي حطت ثقتها فينا عن جد وسألت عن الطقس وأخذت برأينا تتعرف شو بدها تعمل. بالمناسبة توني في معنا أستاذ ماريو، من الاشخاص يلي راسلوني على انستغرام، بس ماريو شوي غلطني او اذا بدك ما صدقني. اول شيء كان عنده ايفنت معين واضطر يلغيه، بس مش بخاطره كان ولامني، واعتقد انه يمكن هالفوركاست اللي كنا متوقعينه يلي ما كان بوقته ما يزبط. ماريو اهلا وسهلا فيك اول شيء على استوديو الـ NBCI. خبرنا، انت هجمتني على الانستغرام او انتقدتني اذا بدك بكل صراحه، شو دار ببالك؟ ليش اعتقدت انه انا اللي عم بقوله او اللي نحن عم نحكي عنه اللي حذرنا منه منه مزبوط؟
11: اول شيء الله يعين العالم يلي عن جد ما لغيت او ما قدرت عملت شيء بديل.
5: اكيد
11: انا امبارح كل الوقت كنت عم صلي جو، لانه لغيت كل شيء لانه سمعت منك بالاخر. يعني كنت عم صلي انها تشت، يعني يمكن من الوحيدين يلي حرام في ناس كانت ما عم تصلي.
5: احسن بتقول انه التغط على الفاضي. مزبوط.
11: فانا كنت صلي فتره كتير عم اشتغل على هيدي السهره اللي كانت امبارح.
5: مزبوط. للمشاهدين تعرفوا ماريو انت كان عندك ايفنت كبير بمنطقه بيت شباب، ولك فتره يعني اخذ موعد من ما بعرف الصوت اضاءه او الى ما
11: كله كل شيء كان راكب يعني. بس انه خبصت لمطرح، يا عندي حسابات، يا بدي اخسر هون يا بدي اخسر هون. شفت انه اقل شيء اخسر هون والغي السهره، وهذا اللي صار. يعني الحمد لله لغيت وسمعت منك.
5: ان شاء الله بترجع بتتوفق مره تانية ماريو. مرسي. اهلا وسهلا فيك باستديو الـ NBCI. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا.
11: ميرسي.
5: بالعوده الى الاحوال الجويه مشاهدينا، من بعد الطقس الشتوي فينا نقول والكنوني يلي اثر على لبنان امبارح وصباح اليوم، من المتوقع انه الطقس يرجع من جديد الى طقس صيفي معتاد مع ارتفاع بدرجات الحراره والرطوبه والحراره المحسوسه والازعاج كله تبع فصل الصيف. بنروح سوا هلا انا وياكم تنشوف بالتفاصيل طقس بكره. من المتوقع انه يبلش قليل السحب، سرعان ما بيرجع بيتحول الى غائم جزئيا بما انه الرطوبه عم تضل مرتفعه بطبقات الجو المنخفضه. تكدس للسحب فوق السواحل، ضباب على الجبال اللي هي قريبة من السواحل، حتى بيكون في عنا احتمال لبعض الرزاز على الجبال بسبب كثافة الضباب. درجات الحرارة من بعد ما كانت اليوم مدون معدلاتها الموسميين، المتوقع انه تبلش ترتفع من جديد وبشكل تدريجي تترجع تتمحور حول المعدلات. بكرة الحرارة من 25 لل 31 درجة، نشعر وكأنه الحرارة 35 درجة بما انه الرطوبة السطحية عم تكون 70%. بذكركم بكره في ضباب على الجبال. من طقس بكره بنروح لنهار الثلاثه، الاجواء الصيفيه المعتاده الرطبه والحاره شوي بتكفي معنا ايضا، 25 لل 31 درجه، وبيبقى الجو غائم جزئيا مع ضباب على الجبال، ايضا بيكون في عنا احتمالات خفيفه لبعض الرزاز بفعل كثافه الضباب على المرتفعات. الرياح بكره وبعد بكره اجمالا بتكون ضعيفه. بالنسبه لنهار الاربعاء ونهار الخميس، ارتفاع بدرجات الحراره 23 ل 32 درجه. نهار الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب ايضا على الجبال، لكن الحراره المحسوسه بترتفع بمجرد ما ترتفع الحراره الفعليه، الريل فيل بيرتفع ايضا لانه الرطوبه باقيه بطبيعه الحال. كذلك الامر بالنسبه لنهار الخميس، الحراره من 25 ل 32 درجه، والجو بيبقى غائم جزئيا ورطب مع تشكل ضباب على المرتفعات. هذه كانت نشطتنا الطقس الطويله لليله. تصبحوا على خير. عودي عندكم انطونيو ماريو.
11: شكرا جو.
2: شكرا جو. وبسبب الامواج العاتيه في البحر المتوسط، انقلب قارب كان على متنه 270 شخصا قباله سواحل شمالي قبرص. القارب الذي كان متجها من جيرنا شمالي الجزيره الى مرسين التركيه بدات المياه تتسرب اليه، وارسلت السلطات القبرصيه التركيه الى موقع الحادث سفنا تابعه لخفر السواحل ومروحيات وقوارب مدنيه، وتمكنت من انتشال جثث 6 اشخاص.
12: وفي موسم الامطار تتزايد حوادث السير على الطرقات.
2: اللبناني خارج بلده يلتزم بالقانون، وعندما يعود اليه يصبح غير

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

بعمل ايه؟ صباح الخير لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بصباح اليوم الاثنين، بداية الاسبوع واخر الشهر 31 من شهر أغسطس، يعني بلمحة بصر مرق شهر آب. من خلال الأخبار والأحداث اليومية اللي كنا عم نتابعها نحن وياكم وتطورات الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، رح نتابع نحن وياكم آخرها وأهمها، وأيضا أخبارنا اليوم الأسترالية اللي يعني كمان في خبر حلو بهالصباح. سيدة أسترالية كارا سيفيرينو اللي عمرها 26 سنة، هي من سيدني، كانت كمان موجودة بمنطقة جبال الهيمالايا لما ضربت الفيضانات القاتلة والمفاجئة المنطقة. قدرت كارا من الاتصال بأهلها وأصبحت كمان حاليا بأمان بمساعدة السلطات والجهات الأسترالية، اللي كانت كمان علقانة مع مجموعة من اللي عندهم هوية التسلق، قدروا من النجاة خلال هيدي الظروف الصعبة. بتقول كارا أنه بتتعاطف مع العائلات الأشخاص يلي بعدهم للحقيقة مفقودين، لأنها بتعرف حجم الخوف والقلق اللي عاشته عائلتها وأصدقائها أثناء انتظارهم لمعرفة مصيرها. كان ولدها بيقول أنه سمع صوتها ورؤية اسمها بيبين على رسائلهم كان أعظم هدية ومعجزة. فهون حوالي 5 أيام مرق من وقت ما ضربت الفيضانات والانهيارات المدمرة مناطق بنيبال وتبت، ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 800 شخص، فيما بعد في أكثر من 3000 شخص بعداد المفقودين. من بين المفقودين كمان مواطنون من دول مختلفة، من بين عشرات الأشخاص من أستراليا، من الهند، من اليونايتد ستيت، من كندا والمملكة المتحدة. وحسب ريد كروس يلي بيقول واللي بيقدر أنه أكثر من 90,000 شخص يلي تأثروا بهالكارثة، وعم تستمر عمليات الإنقاذ والبحث بظروف كتير صعبة. اليوم السلطات اللي عم تشتغل على محاولة الوصول لميات العمال يلي يعتقد أنهم كمان علقانين داخل أنفاق مرتبطة بمحطات للطاقة الكهرومائية، وصدر تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات كمان مفاجأة أخرى. وصلت تحذيرات الطوارئ إلى هواتف السكان خلال الساعات 24 الماضية. اليوم أستراليا اللي كمان عم تشتغل لتقديم المساعدة، حسب آخر المعلومات الأستراليان ديبارتمنت أوف فورين أفير إنتريد اللي كمان اليوم عم تبعت مزيد من الموظفين للمساعدة بجهود الاستجابة للأزمة، وأعلنت الحكومة الأسترالية تقديم 3 مليون دولار أسترالي إضافي كمساعدات إنسانية. فأكيد بنتأمل خلال الساعات اللي جاية كمان هيك نسمع أخبار طيبة والعثور على أشخاص بعدهم بعداد المفقودين. فهون في عدد كتير كبير من الأستراليين بعد ما عرفنا مصيرهم شوي، ولكن 3 أشخاص بتصور أنه يعني مثل ما شفنا أنه كانوا على قيد الحياة. رح نتابع نحن وياكم مع خبر مؤلم ومؤسف، أسطورة الملاكمة الأسترالية توني ماندين يلي توفى عن عمر 75 سنة بعد إصابته بنوبة قلبية. يذكر هون توني ماندين باعتباره واحد من أهم الملاكمين بتاريخ الملاكمة الأسترالية،

0: ملاكمة، اكتشف موهبته الكبيرة بالملاكمة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام، نتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو مع مزيد من آخر وأهم التطورات، خاصة كان في هونيك ضربات وغارات جوية إسرائيلية على بعض المناطق اللي كانت كثفتها إسرائيل بنهاية هالأسبوع. منتابع تفاصيل العناوين من لبنان والعالم العربي، خليكم معنا برفقة توأمية أستراليا. Good morning from 2FE.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

6 27 دقيقة داخل استوديوهاتنا متابعين نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي. وظاهر بداية الأسبوع عم بلشي على وقع عالي السقف، خاصة من خلال اليوم الكلام عن اعتداء على جزيرة لارك. حسب الحرس الثوري، العدوان على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي. حسب وكالة تسنيم، مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين من جراء الهجوم على جزيرة لارك غرب إيران. والمعلومات اللي تفيد أن أكسيوس عن مسؤول أمريكي، استهدفنا منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة كارد كارغ. ونتنياهو طريق إلى القضاء النهائي على حماس وحزب الله ليس ببعيد وسننجزه. نتنياهو، علينا إزالة خطر إيران نهائيا وحسم أمر هذا النظام. نائب رئيس البرلمان العراقي، عدم حصر السلاح يهدد علاقات العراق بدول الجوار والعالمية. أيضا في عناوين اليوم بظاهر الكلام اللي أدلى فيه وزير الخارجية الإيراني أثار ردود فعل عنا بلبنان، وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين. ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وتؤكد الوزارة أن لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، تتوقع من جميع الوزراء اعتماد النهج نفسه. وهون بيقول لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسسات الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنا، فلبنان ما بيقبل ذلك. أيضا العلاقات بين الدول تبنى مع الدول من خلال

0: رح نتابع نحن وياكم ردود الفعل اليوم على وزير الخارجية الإيراني، وهون ردا على عرقجي العقلانية بين الدول تقتضي احترام السيادة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة قصيرة، ومن بعد جولة أخبار منستمع لها من صوت لبنان الأساسية.
1: Check them out.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
2: السلاح الذي يحمي الأرض. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: عدد من مسلحي حزب الله يفرون من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة بحسب الإعلام الإسرائيلي. الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. سلام: الجنوب لن يترك وحده وأهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. الخارجية اللبنانية ردا على عرقجي: احترام السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. قفزت تلة علي الطاهر مجددا إلى الواجهة هذا المساء بعد المعلومات التي أوردتها إسرائيل والتي قالت فيها إن عددا من مسلحي ميليشيا حزب الله تمكن من الفرار من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة، كما أن الجيش الإسرائيلي ماض للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. ونشير إلى أن ما يسمع في الجنوب الآن هي عمليات تفجير كبيرة وضخمة ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة وفي أرنون وفي محيط علي الطاهر، والغارات الإسرائيلية تتكثف على المنصوري في قضاء سور. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه رفضه لأن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، معتبرا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. وأضاف: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. من ناحية رئيس الحكومة نواف سلام قال عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، محذرا من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه. وقد عبر عن ذلك بأوضح الكلمات حين قال: وجنوب لبنان وحده دفع الثمن، رافضا واقعا يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. ومن أجل الجنوب كانت جولته العربية الأخيرة، ومن أجل لبنان الذي أراده سيدا على أرضه قادرا بدولته ومؤسساته على حماية أبنائه، ذهب إلى ليبيا قبل أن يغيب مع رفيقي الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين. وفي هذه الذكرى أؤكد أن الجنوب لن يترك وحده وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. عهدنا أن يبقى الجنوبي في أرضه وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وعهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم. ومسؤوليتنا أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته، وعلى إعادة إعمار ما دمر، وتأمين عودة أهل الجنوب ووسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. فسيادة لبنان لا تكتمل ما دام جزء من أرضه محتلا أو مستباحا، كما لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. لقد أراد الإمام المغيب جنوبا لا يتخلى عنه ولبنانا لا يتخلى فيه عن الدولة، وهذه اليوم مسؤوليتنا وعهدنا. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعا من الديمان إلى تسليح الجيش لكي يستطيع بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد أنه لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين، ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، ويتطلع اللبنانيون إلى المفاوضات، وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم. أما الجنوب فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته.
0: ردت الخارجية اللبنانية على عرقجي في بيان رحبت فيه وزارة الخارجية بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وهنا تؤكد الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع نظراء اعتماد النهج نفسه. والعقلانية في العلاقات بين الدول تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية، لا مع أطراف أو فصائل في داخلها. وكما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا. فالعلاقات بين الدول تبنى بين أو مع الدولة ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. ونقلت وكالة بترا أن الملك عبد الله أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي ومدير مكتب الملك عبد الله المهندس علاء البطينة. زار النائب السابق وليد جنبلاط عين التيني ولم يدل بأي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب، وأهدى الرئيس بري كتابه قدر في هذا المشرق. في الجديد الميداني استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف تلة علي الطاهر وأطراف المنصوري وبيوت السياد ومحيط النهر عند أطراف زوطر الشرقية، وسجل تفجير إسرائيلي في حولة وتوغل عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. النائب الياس حنكش كتب اليوم على أكس: دعم الرئيس والحكومة والجيش ومقابل تطبيق قرارات مصيرية للبلد طال انتظارها، ومن أهمها قراري 5 و7 آب لحصرية السلاح بيد الدولة الذي صدر منذ أكثر من سنة. لماذا لا يبدأ تطبيق هذا القرار من العاصمة بعد أن اتفق الكل على بيروت مدينة منزوعة السلاح؟ تأثير العقوبات المالية على الحزب، تقرير لمروان الأدوم.
2: عقوبات أمريكية جديدة وقاسية على إيران من ضمن الحرب الدائرة بينهما، ولكن هذه العقوبات والحصار المالي من الطبيعي أن ينعكس على الأذرع الإيرانية ومنها حزب الله في لبنان، وربما على المداولات المالية اللبنانية من خلال رقابة وخنق التحويلات كما هو جاري اليوم وبإشراف من مصرف لبنان، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
3: هناك تأثير مباشر على حزب الله جراء العقوبات الأمريكية على إيران. طبعا نحن نعرف أنه بالسياسة العقابية الأمريكية الأخيرة صار في تشديد على نقطة وصول الأموال إلى الأذرع الإيرانية، وبالتالي رح يصير في متابعة لهذا الموضوع بحيث أنه وصول الأموال إلى حزب الله رح يكون.
4: Sydney cargo truck broken down, the M1 southbound just past the Moonee Creek Bridge. Now there are extensive delays, also fog in the area. Put your headlights on. Karrinjong Heights, a truck fire, Bells Island Road has been contained. Ascot, heavy traffic into the domestic terminal at Sydney Airport. Preston's a lot of traffic from the new motorway, the M5 heading towards Liverpool. Melbourne, a crash, Monash Freeway, city bound has been cleared. Western Freeway, heavy inbound. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بترتفع ببعض المناطق لتوصل ل 24 درجة، أما على صعيد ملبن 17 درجة مئوية. مع هالغنية الحلوة كتير لفيروز أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، بنسمع نحن وياكم سوا.

0: اليوم رح تتعرفوا على جديد الإصدارات الوليد الحلاني بجديده، رح تسمعوا للغنية كاملة بالساعة القادمة. نرجع نحن وياكم للخبر الأبرز والأهم اليوم، هو نتائج الانتخابات الفرعية اللي كانت مبارح يعني بنهاية الأسبوع، كانت بغرب أستراليا على مقعد سيكريت هابر، واللي طبعا حقق الوان نيشن فوز في هذا المقعد، وبمعقل حزب العمال يلي هو التقل الانتخابي بغرب أستراليا للحزب، واللي صار لهم محافظين على هيدا المقعد قدي أكثر من 30 سنة. اليوم وان نيشن سحب الفوز من مقعد حزب العمال، وهيدي رسالة كانت أكثر من واضحة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ولحزب العمال اللي بعده مصر على موقفه. يعني ما بعرف إذا هيدي كمان شعبوية بالنسبة لرئيس الوزراء. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. يعني فاجأتك النتيجة؟
1: هل لا لي لا ما فاجأتني، ولكن تركت في أثر إيجابي على أنه حزب أمي واحدة هو الحزب الوحيد اليوم اللي عم بيتلقى تأييد من كل شرائح المجتمع. والملفت بهذه الانتخابات كلود أن على أبواب انتخابات فيكتوريا اللي بعدها One Nation تحاول أن تخوض الانتخابات بهذه الولاية بالشهر نوفمبر بكل المقاعد العمالية، وبدأ الكلام عن الخوض بالانتخابات بمارس نيكست يير بنيو ساوث ويلز بكل المقاعد، وخصوصا بعقر دار مقاعد حزب العمال اللي هي تقليديا لألون. فهيدا النتيجة اللي صارت بانتخابات ويست أستراليا كلود بتبين أنه هذه لكمة قوية كتير لأنتوني ألبانيزي وحزب العمال ووزارته. والملفت كمان أنه التأييد والعمل معا بين حزب الأحرار وحزب أمي واحدة في هذه الانتخابات اللي أعطت نتائج كتير باهرة لبولين هانسن وحزبها.
0: نعم، وحتى استطلاعات الرأي الأخيرة بتبين حتى كمان تقدم حزب ون نيشن على العمال 30-28 بتصور أو 29، فهيدا كمان بيعطي مؤشر. لكن المشكلة هون أنه رئيس الوزراء بكلامه بمواقفه مثل كأنه ما مصدق هذه النتائج أو ما بده يعترف فيها.
1: هيدا هو يعني الخاسر على طول بيجرب يلاقي مخرج لخسارته أو حفظ ماء الوجه لخسارته، ولكن السيد أنتوني ألبانيزي يعلم تماما أن ولايته هذه الولاية الأخيرة لحزب العمال على الصعيد الفيدرالي. وهذا اللي عم نشوفه، أنه هذا التأييد الكبير لون نيشن قد ما يحكي وقد ما يقدم إغراءات ورشاوى للمجتمع الأسترالي مش رح تزبط معه، لأنه بأيامه وصلت الغلاء المعيشي إلى مكان لا يمكن تصوره. يعني ما كنا نحن نتصور أنه هذا الغلاء المعيشي هالقد رح يكون مؤثر وهالقد رح يكون مرتفع، بالإضافة لمواقف سياسية كتير مهمة أخذتها الحكومة خصوصا بقضية فلسطين، بقضية المساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، كل هيدي تؤثر على السياسة الداخلية بشكل أو بآخر. مشان هيك محاولات أنتوني ألبانيزي للخروج من هذا المأزق كتير صعب، ومن هلأ للانتخابات المقبلة بده يشتغل 24/24 لتغيير مزاج الناخب الأسترالي كلود. تو ليت، قد ما يعمل اليوم من هلأ لوقت الانتخابات مش رح يقدر يوقف هذا التسونامي اللي عم تعمله بولين هانسن نعم. إن كان على صعيد الولايات أو على صعيد الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
0: يعني أكثر شيء كان هيك ملفت بكلامه لرئيس الوزراء أنه يعني بيقول أنه حزب ونيشن هو عم بيقسم الناس وخطابه بيقسم الأستراليين وبيعتمد على معلومات مضللة أو غير صادقة. أنه شو معلومات مضللة وغير صادقة؟ طيب خلينا نطرح سؤال على رئيس الوزراء، أنه أنتوا بوعودكم الانتخابية بمعالجة كتير من القضايا خاصة الغلاء المعيشي، شو عملتوا بالوعود يلي كنتوا أطلقتوها أنه ما رح تغيروا بالنيجاتيف جيرينج وبال يعني كمان
1: كابيتال جينج؟
0: أنه هيدي كلها أمور وعدتوا فيها ما حققتوها، أنه هيدي مش تضليل؟ ما بعرف
1: مش ما في كان تضليل وكذب بشكل أو بآخر. إذا منشوف مقابلات السيد أنتونيو ألبانيزي قبل الانتخابات الفيدرالية الماضية والوعود وهذه الثقة بالنفس أنه الوضع المعيشي رح سيتحسن، رح نعطيكم $275 حسم على فواتير الكهرباء، كان عنوان الحملة الانتخابية لأنتوني ألبانيزي تحسين الوضع المعيشي للمواطن.
0: نعم.
1: كل هذه الأمور ولا شيء من تنفذ، بالعكس فرضت ضرائب جديدة على الناس، فرضت ضرائب جديدة على المستثمرين اللي هن أصحاب مصالح صغرى طبعا.
0: صحيح.
1: هن الركن الأساسي للتقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى كتير من الأمور كلود، قصة الهجرة، قضية المهاجرين طبعاً. والهجرة هي موضوع مش بس في أستراليا، موضوع يتداول به كل دول الغرب.
0: صحيح.
1: اللي عم تعاني من
0: حتى دول الأوروبية اللي كان بيبقى مفتوح يعني للمهاجرين، اليوم عم تتخذ إجراءات أكثر جدية لمعالجة يعني تدفق الهجرة لهذه الدول
1: المهاجرين. وهذا اللي ركزت عليه السيدة بولين هانسن، موضوع الهجرة وتخفيض الأعداد لترك المجال للمواطن الأسترالي للاستفادة من المنازل وإمكانية شراء المنزل الأول، هذا كمان موضوع كتير مهم. كل هذه الأمور ربطتها بقضية الهجرة، واللي برأيي أنا أنه أهم قضية اليوم ستطرح من هلا الانتخابات المقبلة هي قضية الهجرة والتغيير المناخي
0: وغلاء المعيشي.
1: طبعا هذا كله بيفوت ببعضه. كلود عم نعاني من أزمة ضخمة وخصوصا بالمدن الكبرى مثل سيدني وملبن بسبب أعداد المهاجرين غير الشرعيين. في عنا 700,000 طالب بيجوا على أستراليا بيدرسوا، ولكن الأرقام اللي عم تعطيها الحكومة لا تتماشى مع الأرقام المضبوطة اللي هي أساس بكتير من المشاكل، إن كان عجقة السير، العجقة بالمستشفيات، العجقة على صفوف المدارس، كل هذه الأمور بولين هانسن عم تركز عليها. وأنا برأيي أنه إذا ما استمرت بهذه الأفكار من هلا الانتخابات
0: نعم.
1: ستفوز بطريقة كتير كبيرة، وفي تناغم كتير مهم بهذه الانتخابات اللي صارت نهار السبت، أنه الأحرار وون نيشن عم بيشتغلوا مع بعضهم للتخلص من هذه الحكومة.
0: رح نتابع نحن وياكم كمان يعني مستمعينا مع زميلنا محسن اليوم ما يحدث في النيبال، يعني كمان حوالي آخر المعطيات والمعلومات أنه 42 من الأستراليين بعداد المفقودين بعد كارثة الفيضانات بنيبال وتبت اللي اقترب عدد الوفيات 800 شخص، لكن اليوم ارتفع عدد الأستراليين اللي بعدهم ولا يزالوا بعداد المفقودين. لكن كمان اليوم الحكومة الأسترالية قدمت $3 مليون إضافي كمساعدات إنسانية. مشوف أنه أستراليا محسن قديش اليوم عم تشتغل يعني كمان لتقديم المساعدات ولل يعني نتمنى نسمع خبر طيب عن المفقودين اللي ارتفع عددهم ل 42.
1: طبعا يعني مأساة بكل ما للكلمة من معنى، والحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي بصورة عامة على طول بس يكون في كوارث طبيعية وين من كان بالعالم، و بأي بلد بيكون في إلها تقديمات إنسانية كتير مهمة، إن كان على صعيد الحكومة أو على صعيد الدونيشن اللي بتصير لهذه الكوارث. فشي طبيعي إنه تكون الحكومة تقدم أموال ومساعدات طبية وغذائية لبعض المشردين اللي ما عندهم محل يقعدوا. فنتمنى إنه يكون في أخبار جديدة، لأنه عم بيبين من هنا وهناك إنه في بعض الناجين واللي بعدهم تحت الأنقاض. امبارح تم انتشال طفلي بعد على قيد الحياة،
0: معجزة كانت
1: طبعا. فنتمنى انه الحكومة ما توقف مساعدات، لانه هذه الكارثة كارثة إنسانية بشكل او بآخر، وكلنا اذا بنقدر نساعد بشكل او بآخر كمان لدونيت على في كتير من المؤسسات والجمعيات اللي عم تهتم بهذه الأمور، بالإضافة للحكومة اللي ما بعتقد أنا أنه رح تبخل على هذه الدولة بمساعدات، وخصوصا أنه في عنا مفقودين أو أستراليين وصلوا ل 42 شخص. يعني إنسانيا مفروض أنه يكون في مساعدات لمحاولة انتشال هذه الجثث من تحت هذه الركامات اللي صارت بنيبال.
0: نعم، ما بدنا ننسى يعني الخسارة الكبيرة، خاصة أسطورة الملاكمة الأسترالية توني ماندين، اللي طبعا كتار بيذكروه أنه إنسان رائع، بعد للأسف يعني اليوم خبر وفاته عن عمر 75 عام، واللي كان أكد ابنه بطل العالم السابق بالملاكمة وفاة والده، عبر عن هيدا الحزن الكبير، بيقول أنه محطم بسبب فقدان والده. فللأسف يعني مع بداية هالأسبوع نسمع هالخبر.
1: يعني الله يرحم كل الموتى، ولكن بالنهاية في أشياء بتصير غير متوقعة، وخصوصا مع الرياضيين اللي بتكون أجسامهم أقوى من أجسام الناس العاديين. وتوني ماندين هو من الملاكمين الأوائل بأستراليا اللي حافظوا على ألقاب كل
0: يعني
1: كل المراحل اللي بتصير فيها الملاكمات. هو أسطورة الملاكمة الأسترالية، وابنه أنتوني ماندين اللي لاعب NRL سابقا والملاكم حاليا كمان. نعم. في علاقة كتير قوية، وبيعتبر انه ما وصل اليه أنتوني ماندين بسبب والده وبسبب قربه وتأثره فيه بالملاكمة. بنعرف انه أنتوني ماندين كان عم بيلعب رجبي ليج وغير لي البوكسينج ربما
0: ابقاء هيدا الارث.
1: طبعا ابقى طيب، بس تبيوا فيه انه اخذ عنه هذه الالقاب. نعم. فرحمه الله على كل موتى وعلى توني من.
0: شكرا لك محسن، منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توامي. بعد لحظات من الوقت رح نكون مع جولتنا الاخباريه لمتابعه اخر واهم التطورات لصباح اليوم، كونوا معنا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: News headlines. 2MA.
2: انتقل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الهجوم على حزب ون نيشن بعد الانتصار الكبير الذي حققه الحزب في عطلة نهاية الأسبوع في الانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا. وأيضا في عناوين هذا الصباح آخر أهم التطورات لليوم فيما بيتعلق بالنسبة لارتفاع عدد المفقودين الأستراليين اللي وصل 42 حسب آخر المعطيات. أصبحت ولاية نيو ساوس ويلز أول ولاية أسترالية بتجعل من الـ MND حالي صحي يجب الإبلاغ عنها رسميا إلى السلطات الصحية. وبموجب النظام الجديد سيطلب من الأطباء والجهات الطبية المختصة الإبلاغ عن تشخيصات الـ MND إلى نيو ساوث ويلز هيلث. أيضا في آخر المعلومات في قضية بتستهدف السلطات شبكة إجرامية صينية يعتقد أنه بتشتغل في سيدني في مجال استيراد وتوزيع منتجات التبغ غير القانونية. صدرت السلطات أصول بتزيد قيمتها على 5 مليون دولار أسترالي من بين سيارة بنتلي فاخرة بتبلغ قيمتها 500 ألف دولار. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، وقد عمدت إلى تنفيذ تفجير كبير في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، كما يعمل جيش الاحتلال على جرف ما تبقى من المنازل في مشاع المنصوري. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو يكشف مشهداً محظوراً من النشر يعود إلى لحظة إصابة جندية في الإعلام الحربي الإسرائيلي بطائرة انقضادية في جنوب لبنان بجروح خطيرة. وقد أشارت التحقيقات الإسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق يوم ذاك 3 طائرات مسيرة فوق منطقة شميرة، وكانت الجندية ترتدي معدات الوقاية الشخصية وأصيبت أثناء توجهها إلى منطقة محمية. وأسفر الطائرة مسيرة ثانية طالت الموقع عن إصابة 5 جنود آخرين بجروح طفيفة. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عائس دعم حزب القوات اللبنانية رئيس الجمهورية في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة بوتيرة أسرع وبحزم أكبر بعيدا عن أي تردد أو مهادنة. كلام عائس جاء خلال أحياء منسقية القوات اللبنانية في منطقتي مرجعيون وحاصبية ذكرى شهدائها بقداس احتفالي في كنيسة مارجرجوس الكليعة. ترأسه كاهن الرعية الأب أنطونيوس فرح بمشاركة لفيف من الكهنة. ورفض عائس الاتهامات الموجهة إلى القوات اللبنانية بالسعي إلى استقطاب جميع المسيحيين أو اللبنانيين إلى صفوفها، مؤكدا أن الهدف ليس توسيع الانتماء الحزبي بل ترسيخ الانتماء الوطني.
5: وبمناسبة الحديث عن الجيش وعن الحرب وعن كمان بهم نأكد لكم انه اليوم عم بتبلش عقارب الدولة تنتصر. عنا اليوم الولايات الجمهورية نشترك معه بأكبر مساحة سياسية مشتركة بالدولية. أكيد لابد أن يصير أذن قوات ولا نحن مستعدين ندوب بأي فريق، بس أكيد هذا الرئيس نشترك

0: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها، مشيرة إلى أن بعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات. وأكدت اللجنة الدولية أن قدرات الطب الشرعي في القطاع لا تزال محدودة ولا توجد منشآت لفحص الحمض النووي، لافتة إلى أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: Sydney Cargo, traffic broken down the M1 southbound just past Minimini Creek Bridge. Delays up to 4 kilometres. Also fog in the area. Put your headlights on. Currajong Heights, traffic broken down the Bells Island Road. Eastern Creek, the M4 rather busy eastbound of the Greystanes. Also Lilyfield, Sydney West Link onto the Anzac Bridge. And Melbourne Western Freeway building city bound from Leach Road to Hopkins Road. Also Monash Freeway from Clyde Road. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock

0: 38 2ME Australia.
1: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شنو الساعة تفطر بها الساعة؟ عن
2: جد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما عطرتيش.
3: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعدني صباحك.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بترتفع على 24 درجة ببعض المناطق، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة بين 17 ل 19 درجة، والطقس رح يكون جيد ومشمس.

0: معكم دائما من راديو تؤمية على 1638 أيام. رجمتين الإيرانية كانوا عم بيتحضروا لإطلاق صواريخ تحمل ألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز، حسب مسؤول أمريكي اللي صرح كمان أثناء لقاء معه. وهون مشوف قدي للحقيقة عودة العمليات العسكرية واللي كانت توقفت خلال الأسابيع الماضية واقتصرت فقط على يعني مثل ما سبق وشفنا العقوبات الاقتصادية اللي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران. ولكن مع هذا التطور لينذر بعودة العمليات العسكرية بشكل موسع، وخاصة من خلال استهداف كمان جزيرة خارج، واللي كمان آخر المعلومات حسب وكالة تسنيم مقتل شخصين وإصابة اثنين مجراء الهجوم على الجزيرة لارك غرب إيران. إذا كان في هونيك كمان حسب وكالة فارس دوي انفجار القرب من الجزيرة. وأكسيوس عن مسؤول أمريكي: استهدفنا منصتي إطلاق صواريخ إيرانية بجزيرة خارق. هيدي طبعا تطورات الجديدة. الحرس الثوري العدوان على الجزيرة سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي، تطور جديد. وهيدا من بعد الهدوء، فكرنا أنه اليوم رح تاخد مديها العقوبات الاقتصادية وستقتصر على العقوبات الاقتصادية. ولكن مثل ما شايفين فيما بيتعلق بالنسبة للاستهداف اليوم لجزيرة خارك، وكمان بنفس الوقت قدي في احتمال لو توسيع هذه الحرب أكثر وأكثر. فالمتحدث باسم الحرس الثوري: الهجوم على لارك خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه ترامب بخضم الحرب الاقتصادية. يعني من الحرب الاقتصادية لعودة التحرك العسكري اليوم واستهداف هذه الجزيرة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع أهم الأخبار لصباح اليوم. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على أي موضوع عم يمرق بيسي مشوارنا لصباح اليوم. لابد من أنه طبعا الموضوع اللي حابين نتناوله اليوم هو يعني نتائج الانتخابات بغرب أستراليا، يعني على مقعد سيكريت هابر اللي كانت فازت فيه بولين هانسن وحزب ون نيشن، واللي هو هالمقعد هو من 30 سنة محتفظ فيه حزب العمال. ولكن اليوم كانت رسالة واضحة من قبل الشعب الأسترالي للحكومة، لأن اليوم من خلال الوعود الكاذبة، من خلال عدم معالجة قضايا الهجرة، من خلال عدم معالجة غلاء المعيشة، من خلال ضرب المؤسسات والشركات اللي انهارت في عدد كتير كبير من الشركات والمؤسسات اللي انهارت، من خلال الفوائد العالية وعدم معالجة أيضا يعني كتير من الأمور، خاصة يعني اليوم بنك الاحتياط بيحمل الحكومة مسؤولية العد رفع ونسبة التضخم اللي ارتفعت بشكل كتير كبير. ولغاية اليوم يعني رغم أنه في تراجع لنسبة التضخم، ولكن لغاية اليوم بعد ما حققت الهدف اللي عم بيسعى البنك الاحتياط لتحقيقه لعدم رفع الفائدة. ولكن قد يكون بشهر أيلول لدى اجتماع بنك الاحتياط يكون في هناك قرار بعودة الفائدة، رفع الفائدة من جديد. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام. رح نتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها رح نكمل مزيد من أخبارنا الصباحية. يكونوا معنا.
1: أجواء صاخبة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا التؤمية على 1638 AM.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

هيك يا زينة، هالغنية الجديدة اللي رح تسمعوا كاملة من بعد أخبار الساعة 7:30 للفنان الوليد الحليني، جديده وآخر وأهم الإصدارات الفنية دايما بتتعرف عليها عبر راديو توأمية. رح نتابع بخلال هالوقت كمان مستمعينا مع المواضيع البازية لليوم اللي رح يكون معنا بيسي مشوارنا لقاء مع يعني كمان المحلل السياسي والخبير كمان في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. يعني بالنسبة لليوم توسيع برنامج مراقبة أسماك القرش خاصة بعد دخولنا فصل الربيع، من المقرر تشغيل 73 طائرة مسيرة درونز لمراقبة 93 شاطئ بنيو ساوث ويلز، ورح يتم تمديد عملية المراقبة لغاية الساعة 5 المساء بعدد من المواقع، والهدف هو تحسين اكتشاف أسماك القرش وتقليل من مخاطر الهجمات، وخاصة يعني برح كنا عم نحضر أحد البرامج التلفزيونية وكنا عم نتابع شو صار مع السيدة اللي كانت يعني أكيد تأذت بشكل كتير كبير من خلال هجوم القرش عليها في نيو ساوث ويلز، وبتقول أنه عبالي كانت هيك أصفع القرش بوجهه قد ما يعني محتارة كيف بدها تعبر عن غضبها وعن حزنها، وأكيد فقدت جزء من قدمها. فنتمنى أنه كمان لو من الأساس اليوم أشوف فيما بيتعلق بالنسبة للخطوات اللي بياخدوها من بعد ما توقع المصيبة بيتحركوا، يعني مش أنه بيفكروا فيها قبل، وهو معروف يعني نحن يعني مش لأول مرة ولا لتاني مرة في بعض الأشخاص يلي بيتعرضوا لهجوم القرش، ولكن للأسف يعني بس وقعت هيدي الكارثة وهالمصيبة لهالسيدة اليوم الحكومة أخذت هيدا الإجراء من خلال توسيع برنامج مراقبة أسماك القرش مع دخول فصل الربيع. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا ونرجع لموضوعنا الأساسي لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للفوز اللي حققه حزب One Nation على مقعد سيكريت هابر في غرب أستراليا. شو تعليقكم على خسارة حزب العمال؟ يعني هل هي فعلا كانت رسالة لحزب العمال؟ هل اليوم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للوعود الانتخابية الكاذبة اللي ما حققها الحزب؟ يعني أول ولاية قلنا يمكن نتيجة الحمل اللي أخده يمكن من الحكومة السابقة تعطي فترة كموي متعارف أنه بعد مرور 100 يوم بتبلش أنت تحاسب. مرقت 3 سنين ورجعنا جددنا لهم، وكمان نفس الشيء ما في شيء بيبين على أنه عم ينظروا بمشاكل المواطن اليوم وهمومه وغلاء المعيشة الكبير اللي اليوم عم بيواجه المواطن. ما فيك دايما تعلق هذه الأمور على الخارج، ويعني كمان اليوم اجت هذه النتيجة بوقت عم يشهد فيه والنيشن ارتفاع باستطلاعات الرأي على المستوى الوطني. بيقول الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه هذه أحزاب شعبوية هيك بتطلع وبترجع بتختفي. لا، شو عم تختفي؟ عم تخفي معها كمان بعض المقاعد اللي كانت لقلكن من 30 سنة. هيدا المقعد من 30 سنة كمحسوب على حزب العمال، ولكن ما بعرف إذا بعده له عين رئيس الوزراء يقول أنه الحزب ونيشن هو حزب من الأحزاب الصغرى اللي بتطلع على أساس الشعبوية. لا، على أساس اليوم
انت منك عايش بدول الشرق الاوسط انه على الاحزاب الشعبويه هون، انت باستراليا المواطن بيحاسب، المواطن بيعطيك فرصه ولكن بنهايه المطاف بده يحاسب على الوعود الانتخابيه الكاذبه، على ما وصل له البلد. اليوم بتحس حالك منك

وصفوا بأنه معلومات مضللة أو غير صادقة من أجل كسب الأصوات. معلومات مضللة أو غير صادقة؟ أنتوا كتير كنتوا صادقين مثلا؟ أنتوا كتير وفيتوا بوعودكم؟ كم مرة كذبتوا بالوعود الانتخابية؟ وأكد أن ليبر يجب أن يعمل على هزيمة صعود اليمين الشعبوي. رجع كرارة وهون نتيجة إجت بوقت عم يشهد فيه ونيشن ارتفاع باستطلاعات الرأي، حصل على 30% من الأصوات الأولية متقدمة على ليبر لحصل على 29%، بينما الكوليشن على 19%، وهذا طبعا بيمثل تحدي كبير أمام أنتوني ألبانيزي وحزب العمال، خصوصا بعد الانتصار المفاجئ. للحقيقة ما حدا كان مصدق أنه ون نيشن بيقدر يهزم العمال على مقعد سيكريت هابر بغرب أستراليا، اللي هو محسوب على حزب العمال من 30 سنة. فهيدا حزب شعبوي ما بتصور، هيدا غضب من قبل المواطنين اليوم على كل ما قدمته حكومة ألبانيزي. وإذا بدنا نحكي عن تقسيم الشعب الأسترالي، كم مرة حكينا وقدي في كتير من المحطات اللي حكيت مش بولين هانسن ولا حزب ون نيشن يلي هني عم بيقسموا واللي عملوا شرخ داخل المجتمع الأسترالي، إنما كتير من العوامل اللي طبعا وعدم اتخاذ إجراءات مهمة أدت إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي، خاصة تأثيرات الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وأحداث غزة اللي أدت إلى شرخ كبير داخل المجتمع الأسترالي، والأعمال الإرهابية والعمل الإرهابي اللي حدث كمان ببونداي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع استراحة قصيرة من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا من بعد الأخبار، رح يكون لنا لقاء مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد لمتابعة هذه التطورات اليوم الجديدة من الحرب الاقتصادية لعودة الحرب العسكرية اليوم من خلال آخر المعلومات عن استهداف جزيرة العرك في إيران. وحسب الحرس الثوري الإيراني مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين بهجوم الأمريكي على جزيرة العرك. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي ما تخليك ولا تغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: أهلا بكم. أفاد الحرس الثوري الإيراني هذا المساء بأن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك مساء اليوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. وتوعد الحرس الثوري بالرد وبمعاقبة المسؤولين عن الهجوم. من جهته أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن ضربة استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. على الصعيد السياسي، حتى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي دول الخليج المجاورة على إدراك هوية من وصفه بعدوها الحقيقي والعمل على التوحد ضده. وفي رسالة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء إيرانية، قال خامنئي إن الانقسامات لا تخدم سوى مصالح من سماهم خصوم الدول الإسلامية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن قطر وباكستان تعملان على بحث إمكانية العودة إلى تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في إسلام أباد بين واشنطن وطهران.
1: دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من الجمود السياسي والعسكري، فيما تحول مضيق هرمز إلى ورقة الضغط الرئيسية في الصراع وإلى محور السجال بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان في يونيو حزيران الماضي. يأتي ذلك في وقت تؤكد طهران أن قطر وباكستان تبحثان إمكانية العودة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة بالتوازي مع تفاهمات إيرانية عمانية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق. لكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي شدد على أن هذه التفاهمات لا تعني إعادة فتح مضيق هرمز تلقائيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي التي يتعين عليها اتخاذ الخطوة الأولى والعودة إلى تنفيذ التزاماتها. وتصر إيران على أن المضيق لا يزال مغلقا فعليا وأن عبور أي سفينة يتطلب تنسيقا وتصريحا مسبقا منها، محذرة في الوقت نفسه من أن قواتها مستعدة لكافة الاحتمالات. من جانبها تواصل واشنطن تشديد الضغط الاقتصادي على طهران وسط تهديدات بإمكانية العودة إلى التصعيد العسكري. لكن بعد 6 أشهر من الحرب تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تعقيدا، فالاتفاق حتى الآن بشروط تقبلها واشنطن ولا رغبة واضحة في استئناف عملية عسكرية واسعة، بينما تتزايد الضغوط الداخلية بسبب تداعيات الحرب وارتفاع الأسعار واقتراب انتخابات التجديد النصفي. أما إيران فتواجه بدورها ضغوطا اقتصادية متزايدة، وهو ما يعزز داخل النظام الأصوات الداعية إلى تسوية تفاوضية وفي مقدمتها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. في خضم هذا التصعيد وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة عبر حسابه على تيليجرام إلى دول المنطقة وخاصة دول الخليج، دعا فيها إلى وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وطالب حكام الدول في الخليج بمعرفة العدو الحقيقي، كما أكد على أهمية توسيع التعاون بين الدول الإسلامية في كافة المجالات وصولا إلى الدفاع المشترك، وشدد على أهمية ربط أمن المنطقة بالقضية الفلسطينية. وبين الضغوط الاقتصادية والتهديدات العسكرية يبقى المسار الدبلوماسي ضعيفا وغير فعالا، لكنه يبقي على الأقل باب التسوية مفتوحا بانتظار تنازلات من أحد الطرفين أو كلاهما تمهد بالفعل لاتفاق قد ينهي الحرب. أليكس أيوب، BBC.
0: في ليبيا وقعت لجنة الحوار المصغر 4+4 خلال مراسم في طرابلس على اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بني غازي عن ترحيبهما بالاتفاق. وينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة أقصاها 24 شهرا، كما يعيد الاتفاق تشكيل المفوضية مفوضية الانتخابات ويوصي بتسمية الضو الهمالي رئيسا لها بدلا من عماد السايح. زار وفد أوروبي يضم ممثلا عن الاتحاد الأوروبي لعملية سلام الشرق الأوسط بلدة خصرة جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا بينما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون في قصرة وجالود، واصفا منفذيها بأنهم حفنة من مثيري الشغب ومنتهكي القانون.
2: يا جماعة ضخوا
3: يلا شباب شدوا ارجعوا. تصعيد جديد في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على قرية قصرة قرب نابلس، في حادثة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إدانة نادرة لأعمال العنف، محذرا من تأثيرها على صورة إسرائيل دوليا. يأتي ذلك وسط تزايد الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، فقد تحولت المواجهات في قرية قصرة إلى مشهد من التوتر والعنف بعدما هاجم عشرات المستوطنين القرية ورشقوا فلسطينيين بالحجارة. وبحسب سكان محليين، اقتحم المستوطنون أحد المنازل قبل أن يتحصنوا بداخله بينما كان سكان فلسطينيون موجودين في المكان.
4: شايفين المستوطنين خلوا المستوطنين يطبشوا الدار، كانوا يخلعوا في الباب على الشباب والجيش واقف حماية، شو مخلينا نصيح ولا مخلي حد يصلنا عند الشباب.
5: تعرضنا اليوم لهجوم قطاع المستوطنين وتحاصرنا بالبيت، ببيت إلي كنت أسكر فيه بشبابيك وبواب، وتعرضنا للضرب بالحجار وحشرنا بالبيت، واتصلنا على الشرطة الإسرائيلية، حكولنا الشرطة بالطريق. طبعا أكثر من ساعة ونص وإحنا بالمنزل نستنى بالجيش بالشرطة بحدا يوصل، وعلى الفاضي المستوطنين كانوا كثار. أول شيء كانوا 6 مستوطنين عملوا اتصالات، صاروا أكثر من 70 مستوطن، ضربونا بالغاز وما قدرنا نقعد بالبيت ولا ثانية، طلعنا على السطح كان كل الحجار ينضرب علينا لأنه هم كانوا بمنطقة أعلى منا، وحكينا للجيش المستوطنين فوقينا بضربوا علينا ولا كأنهم شايفينهم. إحنا تحاصرنا من المستوطنين والجيش، ولما إجا الجيش دخل لعنا قيدنا حط سكرنا على عينينا ربطنا لورا كأننا مجرمين إرهابيين. إحنا ما عملنا إشي، أنا كل الإشي اللي أنا كنت في بيتي يعني.
6: فاتوا على الدار المستوطنين وبلش يضرب علينا حجر من الشبابيك وإشي من قدامنا، وللأسف لما جاء الجيش
7: Sydney cargo truck broken down N1 southbound just past the Mooney Mooney Creek Bridge. There are delays up to 4 kilometres. Kings Langley crash on Sunny Holt Road southbound. Ingleburn U motorway run this speed round Brooks Road, making way onto the M5 all the way to Liverpool. And Melbourne Western Freeway crash city bound past Leach Road. And Morning Peninsula slow traffic inbound from Eastlink to Thompson Road. A Polish man opens up, asks for help, and shows up because when they do, everyone wins. Polish man strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة 24، ميلبورن 19 درجة.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. عم نتابع نحن وياكم برنامجنا الصباحي اللي بيتخللوا كتير من المحطات الإخبارية واللقاءات الصباحية. إذن رح نتابع كما وعدناكم بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم محمد من حييك من أستراليا، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الخير، يسا صباحك.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم، معك رح نتابع أهم التطورات لليوم، لا سيما اليوم من الحرب الاقتصادية اللي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران إلى هذا التطور اليوم والهجوم على جزيرة لارك. فكيف ترى يعني هذا التطور؟ هل فعلا اليوم رح يمشي الرئيس الأمريكي مسارين الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة تانية؟ كيف تفسر هذا التطور اليوم؟
1: ما حصل اليوم من ضربة إلى جزيرة لارك ومتوقع كون أنه الضربات العسكرية بالفعل هي توقفت منذ أسابيع، لكن هو أكد ترامب أكثر من مرة بأن الضربات العسكرية ممكن تعود في أي وقت. الضربة هي جاءت وفق ما جاء في تقارير ربما الولايات المتحدة، التقارير الأمريكية تقول بأن الضربة كانت تستهدف الحرس الثوري عندما كان يقوم بأنشطة عسكرية من ضمنها اعتماد أو انطلاق عمليات إرهابية من جزيرة لاركا. يذكر بأن جزيرة لاركا هي في وسط مضيق هرمز، وهي أيضا تربط الخليج العربي خليج عمان، وموقعها الاستراتيجي يعني في قلب مضيق هرمز. فإذا جميع العمليات العسكرية من ناحية العمليات والدعم اللوجستي هي تعتبر قاعدة لزرع الألغام والأنشطة العسكرية، ولذلك كانت هذه هي واحدة من الأسباب. أما هل تستمر الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية؟ أكيد. فإذا المسار في العقوبات الاقتصادية هو الرهان الأكبر الذي تراهن عليه الولايات المتحدة، وهذا ما جاء على لسان ترامب. ويتوقع ترامب أن النتائج التي تأتي من العقوبات الاقتصادية هي أكثر ضررا بإيران من الضربات العسكرية. فإذا بالتوازي مع الضربات تستمر الحصار الاقتصادي أو فرض الحصار الأمريكي على صادرات إيران من الصادرات النفطية، وفي نفس الوقت هناك مسار ثالث هو مسار المفاوضات أيضا ما زال مفتوح عبر تبادل الرسائل عن طريق الوسطاء إسلام أباد.
0: نعم يعني هون كمان دكتور جاسم، يعني البعض بيعتبر أن العقوبات الاقتصادية اللي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران هي موجهة وهي رسائل للحلفاء، والصين قد لا تلتزم يعني في هذه العقوبات، فكيف ترى يعني الموقف الصيني وأيضا الروسي؟
1: هذا السؤال الذي دوما يعني موضوع اهتمامي لصناع القرار ووسائل الإعلام، هل تستطيع الولايات المتحدة التأثير على الصين في تغيير موقفها من إيران، أو هل تستطيع الولايات المتحدة جر الصين من تحالفاتها مع إيران؟ أجد أنه الصين هي في الوقت التي لديها مصالح مع الولايات المتحدة ومع دول أوروبا والغرب، هي في نفس الوقت هي المستفيد الكبير من صادرات النفط الإيراني، وهنالك ربما 80% من النفط الإيراني هو يذهب إلى الصين. فإذا أجد أن يعني الصين تحاول أن توازن ما بين تحالفها مع إيران في إبقاء موضوع صادرات النفط ربما عن طريق وسائل أخرى، كون أنه ما عدا المضيق هرمز هي لديها صهاريج عائمة في البحار، وأيضا ممكن أن تستورد الصين ربما صادرات النفط الإيراني. فإذا تحاول الصين أن توازن ما بين علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب ودول أوروبا وكذلك إيران، ومن المستبعد أن تنجح الولايات المتحدة بجر الصين من تحالفها مع طهران.
0: نعم، يعني كمان هون فيما بيتعلق بالنسبة لروسيا يلي هي كمان اليوم منشغلة بحرب على أوكرانيا، ولكن في تطور كمان جديد اليوم بالنسبة لروسيا، خاصة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو. هل قد نشهد يعني بالأيام اللي جاية تطورات خطيرة أو استهداف للناتو برأيك؟ فكيف ترى يعني اليوم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الناتو؟
1: نعم، أنا فاتني العفو أن أجيب على سؤال حضرتك الجزء الذي يتعلق في روسيا. روسيا تبقى تقدم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى إيران، لكن من الناحية العسكرية يجد أنه من المستبعد في الوقت الحاضر بسبب حرب أوكرانيا. أما إذا لاحظنا تهديدات أوكرانيا، هنالك سؤال دوما يسأل، يعني هل تأخذ دول الناتو ودول أوروبا تحذيرات أو تهديدات بين مزدوجين من الكريملين إلى دول أوروبا الداعمة والناتو الداعمة إلى أوكرانيا مأخذ الجد؟ هذا علامة استفهام كبيرة. الإجابة بأن الدول أوروبا اختبرت تصريحات بوتين واختبرت تصريحات الكرملين، وهدد بوتين أكثر من مرة بأنه هو ممكن أن يرد من خلال استخدام السلاح النووي التكتيكي أو ربما استهداف مصادر توريد الدعم اللوجستي، خاصة صناعة الطائرات والأسلحة إلى أوكرانيا. أجد أنه الآن أدرك بوتين بأن هنالك تدرج في تصعيد انخراط دول أوروبا والناتو ضد روسيا، وضرب العمق الروسي وضرب مصادر الطاقة دفع بوتين إلى أن يأخذ الآن موقف يحذر من استهداف ربما مصادر التوريد، المطارات، المصانع، ربما الداعمة إلى إلى إلى أوكرانيا.
0: نعم.
1: هذه تطور خطير، فأجد أنه ممكن أن يفعلها بوتين إذا استمرت أوكرانيا بالتصعيد، وإذا استمر الناتو أيضا بالتصعيد في ضرب العمق الروسي.
0: نعم، يعني هون كمان بدي أرجع شوي دكتور جاسم اللي ورد قبل شوي من لحظات كمان استهداف لجزيرة سيريك ولكمان بالإيرانية، فعم أشوف يعني في تصعيد وفي استهدافات يعني كمان لعدة مواقع اليوم بإيران، فهل برأيك اليوم رح يكون في توسيع لهذه الحرب، خاصة نحن أمام مرحلة الانتخابات النصفية اللي على الرئيس الأمريكي أنه يحسم يعني أكيد الحرب وكيف رح تكون والتوجه في هذه الحرب على إيران كيف رح يكون؟ فهل برأيك رح نشهد تصعيد أكبر بالمرحلة اللي جاية قبل فترة الانتخابات النصفية اللي بتفصلنا عنها أشهر قليلة؟
1: نعم، إذا اعتمدنا تصريحات ترامب، إذا كان بالفعل صادق وما كانت تسريبات أو ربما للتضليل، أجد أنه لا توجد حرب مفتوحة مع إيران، وهو لا يريد أن يدخل حرب مفتوحة مع إيران. هذا إذا أخذنا يعني درجة مصداقية تصريحات ترامب، هو لا يريد الدخول في هذه الحرب، كون أنه هذه الحرب استنزفت الكثير من مخزونات الولايات المتحدة، من مخزونات البنتاغون، من الصواريخ الاستراتيجية، كون الصواريخ التي كان يستخدمها البنتاغون كانت ذكية جدا. وأجد أنه ترامب هو يحتاج هذه الذخيرة في حروب أخرى أو ربما لحسابات استراتيجية أخرى. وأجد أنه الوقت أيضا يعني فترة قليلة، ربما في غضون شهر أو أقل أو أكثر، راح تكون الانتخابات النصفية في الكونغرس. هذه أيضا يعتبر عامل ضغط، ناهيك بأن كلف الحرب أيضا هذه عامل ضغط. فأجد أنه من المستبعد أن تكون حرب مفتوحة، يستمر في الضربات وهي تكون محدودة، يعني قصدي عددها يكون محدود، لكن فعاليتها بدون شك هو يختار يعني اختيار لاراك هذا اليوم هو اختيار ذكي جدا ومؤثر، وفي تقديري له تداعيات كثيرة كبيرة على الحرس الثوري الإيراني. فإذن الضربات تبقى العسكرية والاستمرار في الحصار، وأستبعد أن تكون هنالك حرب مفتوحة أو واسعة أو استمرار لفترة طويلة في هذه الضربات.
0: نعم، هل تتوقع رد إيراني كمان على هذه الضربات اللي تلقتها؟ خاصة يعني أكيد صرنا عارفين أنه الاستهداف قد يكون لدول الخليج، فهل ترى يعني هذا الأمر؟
1: إيران المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ذكر بأنه إيران سوف ترد بالطريقة التي تختارها. شو هذه الطريقة؟ هل يستهدف الأسطول الأمريكي في مضيق هرمز؟ هل يستهدف السفن في مضيق هرمز؟ هل يضيق الحصار كثيرا على السفن التي تمر في مضيق هرمز؟ أو ربما تكون أهداف من خلال أهداف أمريكية أو إلى أهداف إلى حلفاء الولايات المتحدة مثل ما ذكرت حضرتك، ربما في دول خليجية تكون عامل ضغط قوي على ترامب، وفي نفس الوقت ربما صالح الولايات المتحدة في العراق وفي منطقة الخليج وفي مناطق أخرى. فإذا هذه جميع الخيارات، لكن أجد أنه الرد الإيراني سوف يبقى محدود، وأيضا التصعيد يعتمد على الرد الإيراني. هل تعتمد إيران ضربة محدودة وتتجاوز هذا التطور بحيث لا يكون تصعيد وينتهي الأمر،
0: نعم،
1: أو أما تكون ربما استهداف مصالح أمريكية واسعة، وهذا استبعد في هذه الحالة راح ترد أيضا للولايات المتحدة ونكون أمام مشهد آخر يعني.
0: لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى
1: شكرا،
0: أمل يكون لنا لقاء. تحياتك، ألف عافية، ومسيتك سعيد.
1: شكرا لحضرتك، بالتوفيق، تحياتي.
0: تحياتنا، رح نتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا مع فاصل ما بعد جولة أخبار 8.
2: نحن وأنتم سوا على طول 1638 توأمية أستراليا، نرجع لكم بعد لحظات.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: تم العثور على امرأة أسترالية كانت مفقودة بعد الفيضانات المفاجئة المروعة في نيبال، وهي على قيد الحياة بينما لا يزال 42 أستراليا في عداد المفقودين. أرسلت الخارجية الأسترالية المزيد من الموظفين للمساعدة في جهود الاستجابة للأزمة، كما أعلنت الحكومة الأسترالية تقديم 3 ملايين دولار أسترالي إضافية كمساعدات إنسانية. توفي أسطورة الملاكمة الأسترالية توني ماندين عن عمر 75 عاما بعد إصابته بنوبة قلبية، وسيذكر توني ماندين باعتباره واحد من أعظم الملاكمين في تاريخ الملاكمة الأسترالية. انتقل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الهجوم على حزب ون نيشن بعد الانتصار الكبير الذي حققه حزب ون نيشن في عطلة نهاية الأسبوع في الانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا، وحقق ون نيشن فوزا تاريخيا في مقعد سيكريت هابر، حيث فاز مرشح الحزب بالمقعد الذي كان يشغله العمال، وكان المقعد يعتبر تقليديا منطقة قوية لحزب العمال، وشهدت النتيجة تأرجحا كبيرا ضد العمال. أيضا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لم يتعامل مع النتيجة بطريقة نفسها كما بولين هانسن. من تابع مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا وتابعونا. إذن جولة أخبار 8 نستمع لها بعد لحظات.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
8: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على مواقف قطر الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه لا سيما للجيش اللبناني. جاء ذلك في اتصال هاتفي، فيما تكثف قطر جهودها الدبلوماسية لوقف التوترات التي تعصف بالمنطقة من مضيق هرمز إلى لبنان. وفي سياق الساحات المرتبطة ببعضها البعض، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بنزع سلاح حركة حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. وقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى استعدادها تحسبا لأي تطور في البحر المتوسط. جهود وقف النار يبدو أنها متعثرة، إذ أفادت وكالة فارس الإيرانية منذ قليل عن دوي انفجارات قرب جزيرة لارك جنوبي إيران. وفي هذا السياق قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ بعد رصد قوات الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. في لبنان، أفادت مراسلة الـ LBCI أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي هدم البيوت في حولة وغيرها من البلدات ويتوغل في أطراف زوطر الغربية، رسالة فرح وأمل في بيروت. أطفال حولة وأهاليهم اجتمعوا عند واجهة بيروت البحرية في جولة على الدراجات أعادت جمع شملهم بعد طول فرقة.
1: نحن اليوم على البيال، ولكن وراي كل ولاد حولة.
2: سنوات من الحرب والنزوح فرقت أهل حولة، وفي منهم صار له سنين ما شاف التاني. الضيعة الحدودية بعد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأهلهم موزعين بمناطق مختلفة بعيد عن بيوتهم وعن بعض. اليوم رجعوا التقوا وعلى الواجهة البحرية لبيروت، كان الموعد مع وجوه اشتاقوا لها ومع نهار بيجمعهم من جديد. منرجع نلتقي ومنرجع نفرح سوا. بهالدعوة اجتمع أهل الضيعة تحت عنوان موعدنا حولة، صغار وكبار طالعين كسدورة على البسكلات وحاملين معهم شي من جو حولة ولمة أهلها.
3: بعد 4-5 أشهر ما بينذكروا هيدا، بيشاركوا فيها الكبار والصغار وبينبسطوا بيرفهوا عن حالهم. الناس راحت بيوتها، ناس بعدها مش فاتي مدارس، وفي كتير خبريات مش عم تقدر تعملها، فهيدي الشغلة منيحة بتعطي شوي positive vibes. يعني
4: انبسطت كيف صاروا يقبطوا بعض ويبوسوا بعض، رجعت هيك الروح. يمكن دمروا لنا بيوتنا بس ما حيقدروا يدمروا المحبة اللي كانت بيناتنا وحتضلها. واليوم الجمعة كانت كتير حلوة عن جد، ولا أنا كتير مبسطت صح وحلو.
5: هيدا كتير كتير مهم لإلنا نجتمع، لأنه صح المسافة هي بعيدة، كل واحد بضيعة معينة، بس نحنا أكيد مثل ما قلت وبقول إنه نحنا قلوبنا مع بعض. نحنا منشوف الحياة بوجوه كل واحد من بلدنا، بس نلتقي بنحس إنه الحياة رجعت لنا.
6: صح هلأ في حرب، بس لازم نضلنا قوايا قبال هيدا الحرب، وإن شاء الله شو اسمه بتنحل هيدا الحرب وبتخلص ونرجع عضيعنا ومنعمر بيوتنا. أنا بي استشهد وبيتنا انكسف، بس ما بيأثر، منعمر 20 بيت غيره.
7: كتير كتير كتير عالم صرنا قدامي شايفهم ما بلتقي فيهم إلا بحول، هلأ بلتقي فيهم هون ولاد قرابتي مثل أخونا صرني قديه صرني 3 أشهر مش شايف من أول حرب.
8: مبسوط بالجامعة وشوفة أهل الضيعة ونتسلى معهم وهيك، صرنا زمان يعني مش شايفينهم، وعبال ما نعمل هالتجمعات بالضيعة ونرجع بخير وسلامة ومرفوعين الراس إن شاء الله.
2: وهالكزدورة إلى قصة مع الضيعة من أكثر من 10 سنين، وأهل حولة بنظموا نشاط الدراجات. اليوم تغير مطرح اللقاء، بس ضلت الفكرة نفسها، يلتقوا ويتسلوا ويقضوا وقت حلو سوا. وبين مشوار ومشوار في وقت للحكي وللسؤال عن بعض وللضحك، تفاصيل بسيطة كانت تجمعهم بالضيعة وعم بيحاولوا يحافظوا عليها ولو صار كل بيت بمطرح. للأولاد هاللمة إلى معنى كمان، بيكبروا وهن عم يعرفوا بعض، بيعملوا صداقات وبيكونوا ذكريات حلوة مشتركة حتى لو عم بيعيشوها بعيد عن الضيعة. واليوم بوقت هالحولة عم يجتمعوا ببيروت، التدمير الإسرائيلي بضيعتهم بعده مستمر. أخبار الهدم بعدها بتلاحق الأهالي حتى وهن بعاد، وبتزيد حزنهم على بيوتهم وعلى كل شيء تركوا وراهم.
1: إسرائيل يمكن قدرت تسلب بيوت وقرى هيدا الناس، بس لما قدرت تسلبه هو إرادتهم بالحياة.
2: ومن هالأمل بتبلش فكرة النشاط، يحافظوا على اللمة ويضل في شيء يجمعهم، وما تصير المسافة بين بيوتهم الجديدة مسافة بين بعض. نهار على البسيكلات ما بينهي النزوح، بس بيعطي هالعائلات وقت تلتقي وتفرح، وبيعطي الأولاد مساحة يلعبوا ويعملوا ذكريات جديدة. ما حدا بيقدر يعطيهم موعد أكيد للرجعة، بس لوقتها في حياة بدهم يعيشوها. الأولاد من حقهم يفرحوا، وأهل بدهم يضلوا مجموعين. اليوم داروا ببسكليتاتهم على بحر بيروت، والأمل إنه يجي نهار يرجعوا يعملوا هالمشوار بحارات حولا.
0: بالعودة إلى التطور الإقليمي، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك قتل وأصاب عددا من العسكريين والمدنيين، وأنه سيقابل برد ومعاقبة المعتدين. في هذه الأثناء برزت المباحثات التي أجراها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الأردني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمان. قال الديوان الملكي الهاشمي عقب الاجتماع أن الملك الأردني أكد لهيكل وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. في المواقف، وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجنوب ليس منطقة منسية ولا ورقة تفاوض، مشددا على أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحده. وأضاف أن العمل مستمر لتحقيق ما أراده الإمام الصدر، أي دولة قوية وعادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية. وفي المناسبة نفسها، قال رئيس الحكومة نواف سلام على منصة أكس أن الجنوب لن يترك وحده، وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم. أضاف عهدنا أن يبقى الجنوب في أرضه، أو الجنوبي في أرضه، وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وعهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام الصدر بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل. التحركات الإسرائيلية جنوبا تزامنت مع تقارير إسرائيلية رسمية تفيد أن لا عناصر للحرس الثوري الإيراني في علي الطاهر، وهو موقف يتعارض مع ما قاله مسؤولون إسرائيليون سابقا، ويأتي فيما التطورات الميدانية في الضفة الغربية تستحوذ على الاهتمام الأكبر.
9: جنوب لبنان، الضفة الغربية وغزة، ثلاث جبهات يتوزع الاهتمام الإسرائيلي أمنيا وسياسيا عليها. في الجبهة الأولى، إقرار أمني بأن المواجهة في تلة علي الطاهر قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن العمليات المتواصلة هناك من دون حسم باتت تنهك الوحدات العسكرية وتعيق أي تقدم في المفاوضات مع لبنان. وبخلاف ما كانت تل أبيب قد روجت له، عادت وتراجعت عن ادعاءاتها بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في التلة المذكورة، لكن ذلك لا يعني تراجع حدة الاستهدافات في الجنوب، الذي تقول مصادر إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى بنيامين نتنياهو هامشا للتحركات العسكرية الاستباقية فيه وفي قطاع غزة أيضا.
10: بعد حصولنا على موافقة الجهات الأمنية يمكننا قول التالي: لقد اتضح أن لا إيرانيين في تلة علي الطاهر، وهذا يغير الطريقة التي تنظر بها إسرائيل إلى التدخل الإيراني في هذه القضية، ورغم ذلك الجيش سيواصل هجماته.
9: الجبهة الثانية، أي الضفة الغربية، تقدمت إلى الواجهة، في ظل هجمات المستوطنين المتطرفين العنيفة على بلدة قصرى، حتى باتت تل أبيب تفكر في سحب وحدات عسكرية من لبنان وغزة ونقلها إلى الضفة، وتحديدا فرقة الكوماندوس 98 وفرقة المدرعات 162. معطيات تأتي في ظل تقديرات بتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية التي تحولت إلى ساحة تجاذب انتخابي، وعلى الرغم من وصف نتنياهو ممارسات المستوطنين بأعمال عنف إجرامية في موقف نادر من نوعه، سرت تقديرات بأن اليمين الذي يقوده يسعى لمكاسب قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية.
11: أنا أربط هذه الأحداث مع ما يجري في الضفة منذ أشهر طويلة برعاية حكومة إسرائيل. الأحداث مخطط لها، وقد صدق رئيس الأركان بالقول إنه مع اقتراب الانتخابات

0: هالشام.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط انتك ما انت رديت. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسامحني صباحك شو بتطلعي.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا،
1: رئيس جمهوريتك
2: بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
3: ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
1: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة 24 على صعيد ملبن، درجات الحرارة 19، والطقس كمان جيد وربيعي.

إذن تطورات جديدة رح نتابعها بخلال هالوقت، إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة بإيران باتجاه أهداف بالمنطقة. فحسب الكلام اللي كمان صدر عن أحد المسؤولين الإيرانيين والمشارع الإيراني اللي حذر من رد مدمر على الضربة الأمريكية اللي استهدفت العراق. فإذا هيدي آخر المعلومات اليوم، هيدا التطور الخطير اللي إجا يعني كمان هذه التهديدات من إبراهيم عزيزي اللي ذكر أنه رح يكون الرد رد مدمر على استهداف القوات الأمريكية جزيرة العراق. إذا حسب المعلومات اللي عم تورد أمامنا، إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة بالبلاد باتجاه أهداف بالمنطقة. لنشوف ما هي الأهداف وش هي المناطق اللي كانت مستهدفة من قبل إيران. رح نتابع نحن وياكم هيدي الضربة الأمريكية على إيران لأول مرة من شهر. يمكن كتار يفكروا أنه رح تقتصر العقوبات الاقتصادية على إيران لحتى يصير في تضييق عليها أو لحتى تلزمها بالتنازل عن بعض الأمور العالقة من فتح مضيق هرمز، من الملف النووي وأذرع إيران بالمنطقة، صواريخ الباليستي. أكيد لغاية اليوم ما حققت أي شيء من كل هالأهداف اللي وضعتهم واشنطن. فكنمل هيك اليوم الولايات المتحدة من بعد ما افتكر العالم أنه رح تبقى فقط على الضربات على التضييق الاقتصادي على إيران، ولكن اليوم كمان عم نشوف عودة شن ضربات على إيران لأول مرة من شهر. وهيدا أكيد ما غابت يعني عن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يستعملوا يعني ضربات عسكرية، وأيضا وزير الحرب اللي كان حكي عن هذا الأمر الأسبوع الماضي. فإذا الحرس الثوري الإيراني، سقوط قتلى ومصابين من عناصر ومدنيين بضربة أمريكية استهدفت جزيرة العراق عند مدخل مضيق هرمز، واللي توعد بالرد، وظاهر الرد صار بشكل سريع لأنه إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة بإيران باتجاه أهداف بالمنطقة. فهذه طبعا كنا بنحكي قبل شوي مع ضيفنا الخبير بشؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جسيم محمد، اللي كنا حكينا أيضا وطرحنا السؤال أنه هل إيران راح ترد، وهل فعلا اليوم دول الخليج يلي هي راح تبقى مستهدفة. فأكيد اليوم اشتعال الحرب من جديد بين واشنطن وما بين طهران. خليكن معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا لمتابعة المزيد من آخر أهم التطورات لليوم. إذن الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر، وأطلاق صواريخ من مناطق مختلفة بالبلاد باتجاه أهداف بالمنطقة. تهديد بوعزيزي اليوم يعني كمان مسؤول أمريكي اللي بيقول واللي حذر من رد مدمر على الضربة الأمريكية اللي استهدفت العراق. فهل يعني كمان اليوم من خلال العقوبات الاقتصادية على إيران اللي رفضتها الصين بشكل قاطع، يعني رفضت الالتزام فيها، فهل راح تدخل الصين على الخط؟ ما بعرف إذا فعلا اليوم يعني بالحرب الروسية الأوكرانية الصين بقيت أعلنت موقفها، ولكن ما في هونيك أي تدخل عسكري أو دعم إلا بالكلام يعني، وكانت دائما تدعو إلى لغة الحوار والمحادثات، ولكن فعليا على الأرض يعني ما دخلت. ومنعرف أنه قدي روسيا والصين على تحالف وفي معاهدات قوية بيناتهم وفي اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية بين الصين وما بين روسيا، وبالرغم من كل هالأمور هيدي لم تتدخل الصين. فهل رح تفعلها بإيران اليوم لأنه بتعتبر الصين
كمان القطار يلي بيعتبروا أن الصين هي يعني مستهدفة في هذه الرسالة اللي حبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعثها لإيران من خلال العقوبات الاقتصادية، ومن يتعامل مع إيران كمان رح تفرض عليه عقوبات.

ده بالكلام، ولكن على أرض الواقع نعرف أنه أي تحرك قد يكون في له تداعيات، يعني الاثنين رح يتأثروا فيها. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. حسب بلومبرغ، مسؤولون كبار بإدارة ترامب عم بيدرسوا التنحي، هل هو حقيقي واقعي أم هو ضمن الحرب الإعلامية؟ دخل الرئيس الأمريكي ترامب مرحلة من ولايته الثانية بوقت عم تواجه إدارته موجة من الاستقالات بين كبار الموظفين، ما بيدفعوا إلى الاعتماد على دائرة أصغر من المساعدين، رغم أن مغادرة مسؤولين للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي تعد أمر طبيعي، لأن رحيل عدد من كبار مساعدي ترامب من بين المتحدث باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هيدا شهر فاجأ بعض المسؤولين داخل البيت الأبيض. بحسب بلومبرغ، لا يبدو ترامب بعجلة من أمره لاختيار بديل. عم يدرس البيت الأبيض خطة بتقوم على تناوب أعضاء بالإدارة على الظهور بقاعة المؤتمرات الصحفية على غرار ما حدث خلال إجازة الأمومة اللي حصلت عليها ليفيت بوقت سابق من هالسنة. بأشارة بلومبرغ إلى أنه مسؤولين كبار عم يدرسوا مغادرة البيت الأبيض خلال الأشهر القادمة، وأدى رحيل بعض أقرب مستشاري ترامب إلى ترك البيت الأبيض من دون خطة واضحة لخلافة مسؤولين بعدد من المناصب. شو هو السبب؟ حدا عارف. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. بعد استراحة من الوقت منتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 8:30 من راديو تؤمية. خليكم معنا وتابعونا، إذن رح نكون نحن وياكم مع جولة إخبارية بعد البريك.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: TME Australia News.
3: ABC News. Josie Sargent with the top stories this Monday morning. 42 Australians remain among the thousands of people still missing after Wednesday's massive mudslide and flash flood in the Himalayas. Rescue efforts are being hampered by difficult weather and rising water levels as emergency crews work to reach some of the worst affected areas, including a hydropower project site in Nepal, where hundreds of people are believed to be trapped in underground tunnels. The Red Cross estimates more than 90,000 people may have been affected by the disaster. One Nation is celebrating its first lower house seat in Western Australia after picking up the once Labor-safe seat of Secret Harbour. Pauline Hanson says her party will build on its by-election victory, targeting more seats in the forthcoming Victorian state election. She's touring the state today after spending the weekend revealing some of One Nation's plans on energy policy.

0: And an Australian man currently serving a 13-year prison sentence in Russia after being captured while fighting for Ukraine has given his first interview since being convicted. Oscar Jenkins says he joined Ukrainian forces in 2024 because it was the right thing to do. He's also revealed that he'd previously considered fighting in Myanmar against the military junta and also joining the Israeli Defence Force. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: للحرس الثوري بمضيق هرمز. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 أعوام على وكيل وزير النفط بتهمة الكسب غير المشروع. ترحيب في ليبيا بتوقيع اتفاق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 2. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في مضيق هرمز في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر يوليو. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية أن القوات الأمريكية قصفت منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة بعد أن تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. إلى ذلك قال الحرس الثوري إن الهجوم الأمريكي تسبب في سقوط قتلى ملوحا بالرد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه. أشار في الوقت نفسه إلى عدم تخلي طهران عن طموحاتها النووية رغم الضربة التي تلقتها. لفت نتنياهو إلى وجود بعض الخطوات التي يتعين إنجازها هي القضاء نهائيا على الخطر الإيراني وهزيمة هذا النظام، مضيفا أن الطريق للقضاء النهائي على حماس وحزب الله ليس ببعيد، متعهدا بإنجازه. يكشف النظام الإيراني عن حجم أزمته الاقتصادية في توقيت بالغ الحساسية مع تصاعد الضغوط المعيشية وتشديد العقوبات. إقرار يأتي وسط مخاوف متزايدة من انتقال تداعيات الأزمة إلى الشارع فيما تتعمق الخلافات داخل السلطة حول سبل احتوائها.
2: حين يعترف النظام الإيراني بأزمته الاقتصادية فالمسألة تتجاوز الاقتصاد لتصبح رسالة سياسية في 3 اتجاهات: للداخل لتقول القيادة إنها ترى الأزمة التي لم يعد من الممكن إنكارها وإنها تعمل على احتوائها في محاولة لامتصاص غضب الشارع ومنع تحول الغضب من الأوضاع المعيشية إلى موجة احتجاجات جديدة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وأزمة الوقود والطاقة. أما رسالتها للخارج فلتقول إن للعقوبات والحصار ضغط رئيسي على الاقتصاد وإن المتضرر ليس نظام وحده بل المواطن الإيراني، في محاولة لإظهار الكلفة الإنسانية للعقوبات وفتح نافذة أمام الدبلوماسية وتخفيف الضغوط. غير أن الأزمة الاقتصادية لم توحد السلطة بل عمقت خلافاتها، فبحسب ما نقلته شبكة CNN يرى الداخل السياسي وتحديدا الجناح المتشدد أن بازشكيان رئيس ضعيف وأن توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار مع ترامب في يونيو الماضي جعله أكثر عرضة لتحمل مسؤولية الاقتصاد المتدهور وفشل التفاهم مع واشنطن. ووصل الخلاف إلى اتهامات للحكومة بسوء إدارة الأزمة عمدا، إذ ذهب بعض المتشددين إلى اتهام المسؤولين بتعمد سوء إدارة الأزمة الاقتصادية واستخدام نقص الوقود لدفع الإيرانيين إلى قبول الاتفاق، فيما ذهب آخرون إلى اتهام المعتدلين بمحاولة تنفيذ انقلاب. كل هذه التطورات حولت الأزمة الاقتصادية من عبء على النظام إلى ساحة صراع داخله، وبين ضغط الشارع والحاجة إلى تخفيف العقوبات وصراع الأجنحة يبدو أن اعتراف النظام بالأزمة ليس مجرد إقرار بحجم الخسائر بل محاولة لإدارة أزمة اقتصادية تحولت إلى اختبار سياسي لبقاء تماسك السلطة.
1: تتفاقم أزمة السكن في إيران مع ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، بينما تنعكس العقوبات والحصار الأمريكي على الموانئ ارتفاعا في أسعار مواد البناء، ما يفاقم الضغوط على الأسر ويجعل تأمين السكن متعذرا على شريحة متزايدة منها.
3: في إيران لم يعد شراء المنازل حلما بعيدا فقط، فحتى استئجار بيت بات يقترب من حدود العجز بالنسبة إلى كثير من الأسر. إيجارات ترتفع في المدن الكبرى بنسب تتراوح بين 70% و100%، وأسر تنفق ما بين 43% و60% من دخلها على السكن. وبين التضخم وارتفاع أسعار البناء، تتحول أزمة السكن إلى ضغط مباشر على العائلات، فالاستئجار نفسه أصبح عبئا متصاعدا مع ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، ما يدفع بعض المستأجرين إلى العودة لمنازل ذويهم بعد عجزهم عن تحمل الكلفة. وتحت هذا الضغط، عاد ملف توسيع السكن الإيجاري إلى واجهة سياسات الإسكان في إيران، بعدما أصبح السكن أزمة معيشية لا عقارية فقط. لكن جانبا آخر من الأزمة يأتي من سوق التملك والبناء، فبينما وعدت وزارة الإسكان والتعمير بافتتاح 134,000 وحدة سكنية حتى نهاية سبتمبر، تجاوز متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في طهران 200 مليون تومان خلال الأسبوع الأول من أغسطس. هذه الأرقام تعكس فجوة متزايدة بين الوعود الحكومية وحركة السوق، فما كان يفترض أن يهدئ الأسعار لم يعد كافيا أمام تضخم تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي والحصار الأمريكي. هكذا يجد الإيرانيون أنفسهم أمام سوق تضغط من جهتين، إيجار يلتهم الدخل وشراء يبتعد أكثر.
1: أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وأوضح المصرفان في بيان مشترك أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عدم اكتمال سيادة لبنان ما دام جزء من أرضه محتلا وما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. شدد في الوقت نفسه على عدم السماح بترك الجنوب وأهله يدفعون ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم. تعهد سلام بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبوقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سلطة الدولة. ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن رغبة بلاده بالانفتاح على حكومة لبنان، مؤكدا أن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الرسمية والدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. شددت الخارجية اللبنانية على أن احترام السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز، مذكرة في الوقت نفسه بسعي لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. يتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وسط تحذيرات من توظيفه سياسيا، وبينما يخشى الجيش الإسرائيلي من اتساع المواجهة في الضفة، تؤكد السلطة الفلسطينية أنها لن تنجر إلى ما تصفه بمخطط نتنياهو.
4: ينفخ اليمين الإسرائيلي المتطرف في جمر الضفة الغربية ليشتعل، ونتنياهو يسارع إلى الاستنكار. وما بين هذا وذاك، توقع بارتفاع منسوب عنف المستوطنين برعاية رسمية من نتنياهو وشركائه كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية التي تعطيه.
5: Lakehurst in Sydney, bus broken down, Princes Highway, Lane 1 northbound near Water Street, Warrnora Bridge under speed going eastbound. northwest, Pembroke, a lot of traffic on Ryde Road heading to the M2, also Ermington, Silverwater Road southbound, the Parramatta River, and Melbourne, Monash Freeway breakdown, city-bound at Yarra Boulevard, and the Princess Freeway is slow inbound from Forsyth Road. A lot can happen to the people you care about in a year, a month, a week, so ask, are you okay, any day, because a conversation could change a life. I'm Ian Wallace for the latest.

0: أغنية الوليد الحلاني سمعتوا لها عبر راديو توأمية أستراليا، وأكيد من الأغاني الجديدة والجديدة الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. دايما بتتعرفوا على أهم الإصدارات الفنية. نرجع نحن وياكم مستمعينا لتوك باك وأيضا التعليقات على الهواء. فوز حزب ون نيشن بأحد المقاعد المهمة والمحسوبة على حزب العمال يلي هي طبعا اليوم غرب أستراليا، اللي هي مثل ما بيقولوا معقل وتقل الانتخابي لحزب العمال. بلش الحزب يخسر من وهجه، يخسر من تأييده بمناطق بغرب أستراليا. يعني الانتخابات الفرعية اللي صارت بنهاية الأسبوع ما كانت النتيجة هينة، كانت يمكن صادمة، ولكن بدي جرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن يقول الحزب الون نيشن هو حزب عم بيأدي إلى شرخ المجتمع لتقسيم الأستراليين، وكمان بنفس الوقت عم بيكون مضلل. طيب إذا بدك تتهم الحزب ون نيشن بالتضليل، ماذا عنكم أنتم؟ ما كنتم مضللين للشعب الأسترالي؟ ما وعدتون بتحسين الوضع المعيشي؟ ما وعدتون أنه ما تفرضوا الضريبة وما يكون في تغيير بالنيجاتيف جيرينج وبالكابيتال جين تاكس؟ ما وعدتون بهيدي الأمور؟ شو اللي صار؟ هذا شو يعتبر؟ هيدا تضليل أم تأكيد؟ ما بعرف أنه أنتم كيف بتشوفوا اليوم فوز حزب ون نيشن بغرب أستراليا بمقعد سيكريت هابر، وين هيك بينحفظ الاسم، بمقعد سيكريت هابر. لهالمقعد يعتبر محسوب لحزب العمال من 30 سنة خسره. شو يعني؟ هل هو فعلا اليوم بعده له عين رئيس الوزراء يقول أنه حزب ون نيشن حزب شعبوي؟ هل ممكن يقلل من معاناة الشعب الأسترالي للحقيقة معاناته؟ إن كان يعني أنا حسيت بشكل أنه عم بيضرب كل الفئات، إن كان بالنسبة للوضع المعيشي، إن كان بالنسبة للغلاء اللي حاصل اليوم بالكهرباء بالغاز. هيدا أثر بشكل كتير كبير على المؤسسات وعلى الشركات. كم شركة بعهد حكومة العمال انهارت، خاصة يعني مش من زمان شركة باتلا للكونستراكشن يلي شفنا قدي في خسائر أدى إلى إفلاسة بسبب الضريبة اللي فرضتها الحكومة، وبسبب أكيد غلاء المواد البناء. فكل هالأمور هيدي، كل هالعوامل، ما بقى فيك تقول أنه في حزب شعبوي. في هونيك محاسبة، فيك تقول أنه في هونيك محاسبة عند الشعب الأسترالي. في يعني مفروض يكون في تغيير بالسياسة. إذا ما وصلتكم الرسالة بيكون في عندكم مشكلة. إذا ما وصلت رسالة الغضب لدى الشعب الأسترالي، وخاصة مثل ما سبق وذكرنا بمعقلكم بالتقل الانتخابي في غرب أستراليا، بمقعد صار له من 30 سنة محسوب على حزب العمال، إذا بعدكم تتهموا أنه هيدا تضليل وهيدي شعبوية وهيدا يعني كمان شرخ للمجتمع الأسترالي، لا، شعب الأسترالي ما فيك تستهين فيه. شعب الأسترالي بيحاسب، شعب الأسترالي قادر يغير، شعب الأسترالي قادر يبدل بموقفه. منه مثل تعا تعا روح روح، لا، منه هيك. نحن دايما كنا نقول يعني نحن منعتز أنه هون بأستراليا الشعب بيحاسب. وين بيحاسب؟ مش بيحاسب بالقواص وبالقتل، لا، مش هيك بيحاسب. أولا بالعمليات الاغتيالات، بيحاسب بصندوق الاقتراع، بيحاسب بصندوق الاقتراع. قادر يغير وقادر يبدل، بيعطيك فرص، ممكن يعطيك فرص، بيعطيك تبريرات، ولكن بنهاية المطاف بيقلك لا، كفى كفى. واليوم كفى، لأنه الوضع بأستراليا مثل كأنه وجه أستراليا عم يتغير، وجه أستراليا الحضاري المتطور المنفتح كله بلشنا عم نشوف عم بيتغير وجه أستراليا. فإذا ما حفظنا نحن بصناديق الاقتراع على وجه أستراليا الحقيقي من خلال حرية الرأي، من خلال المحاسبة، من خلال يعني كمان اليوم يعني محاسبة أي سياسي أو أي حزب بيغير بمواقفه، بيبدل بي يعني كمان بسياسته أو في نقول يعني بشكل بيكذب، بيكذب بوعوده الانتخابية اللي هو بالنهاية على أساسها أجريت الانتخابات على أساس الوعود الانتخابية. خليني أعرف منكم أنتم مستمعين على أي أساس بتنتخبوا، على أي أساس بتنتخبوا؟ هل فعلا اليوم بتنتخبوا على أساس الشعبوية، على أساس يمكن الغلاء المعيشي، على أساس الوعود الانتخابية؟ على أي أساس بتنتخبوا وعلى أي أساس بتحاسبوا؟ منيح، هذا السؤال واضح اليوم. خلينا نرجع لأستراليا ونركز على أخبارنا طبعا اليوم الأسترالية، لأن النتائج اللي كانت بغرب أستراليا هي رسالة واضحة للحكومة، هي رسالة غضب من الشعب على الحكومة من خلال كل اللي ذكرناه هون، من خلال الإخلال بالوعود الانتخابية، ومن خلال الغلا، ومن خلال انهيار الشركات، من خلال يعني كتير من القضايا، حتى الأمور الأمنية اللي كمان شفنا شو اللي صار تأثيرات الحرب الخارج سمحنا تنقلب علينا هون بالداخل. رح نتابع نحن وياكم الراديو تأمية أستراليا على 1638 AM فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بهالأثناء لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قواتنا بالأردن، وتم اعتراض جميع الصواريخ بآخر وأهم الأخبار بهالوقت. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تأمية أستراليا سؤال نطرحه على المستمعين، برجع كرره، على أي أساس بتنتخبوا وعلى أي أساس بتحاسبوا؟ خلينا نروح لبريك، ومن بعدها جولتنا مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة.
1: اتصل هلا هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: ساعة 8:52 داخل استوديوهاتنا منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم. كنا طرحنا سؤال على أي أساس تنتخبوا وعلى أي أساس بتحاسبوا كمان. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء 0296333330. تعليقاتكم أيضا على تعليقاتكم على نتائج الانتخابات اللي فرعية اللي أجريت بغرب أستراليا على مقعد سيكريت هابر واللي أدى إلى فوز حزب ون نيشن. ون نيشن يلي سحب هذا المقعد لصالحه ولحسابه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذا على الهواء. سعيد من برامتا سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور لعليك ومستمعين في مدام كلود.
0: يا هلا سعيد.
6: مدام كلود، احنا عم نلف وندور وبنرجع نقول لأن الحكومة حطت التاكس على النيجاتيف تيرينج وعلى الكابيتال جين تاكس، هول ما قالوا عليها مدام كلود. افترضي الدولة ما حطتهم ودلوا الانفسترز والريل استيت عم يطلعوا بالعقارات. هل قادر اللي بده يشتري اول بيت وما عرفت الفائده بيقدر ولا طيب. بينكسر؟
0: خليني بس اطرح سؤال وارجع اكرر سؤالي، على اي اساس انت بتنتخب وعلى اي اساس على اي اساس بتحاسب؟
6: انا بنتخب، انا بنتخب بدل ما كنت على اساس رؤيه الحكومه للمواطن. انا مع بولين هانسن للعظم ورح ننتخب 100% انا وعائلتي وكثير من العالم، لانه رؤيته لبولين هانسن هي للمشتري البيت الاول وبدها تدعمه بطريق بجميع الطرقات. وهي ما عم تجيب سيره الرفع التاكس على المستثمرين الكبار، عم تفكر كيف هالشباب اللي طالع الاسترالي بده يشتري اول بيت ويأسس حاله، بده تساعده باي طريقه مقدره. احنا شفنا شو صار ببيرسي امبارح وكسرت الجره وربحت هي، لأن العالم كله بده التغيير المضبوط. وهي نحن شايفين انه الكواليشن كانوا مع حكومة العمال عندما رفعوا الفايدة على المستثمرين وغيرهم كله متفق عليه، بس ولكن الأزمة العالمية كمان هي عم تأثر. التضخم المالي هو اللي عم يخلي الفايدة الرفع، وامبارح نهار الجمعة كان عم ينحكى من البنك المركزي إعادة ارتفاع الفائدة الشهر الجاي.
0: نعم، شكرا لك سعيد. بتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02963333 0. بالنسبة لليوم سؤالنا على أي أساس بتنتخبوا، على أي أساس بتحاسبوا، وكمان بنفس الوقت تقييمكم لنتائج الانتخابات الفرعية اللي صارت بغرب أستراليا وأدى إلى فوز حزب ون نيشن. معنا هادي مرات سيدني خاصة على مقعد سيكريت هابر. هادي صباح الخير.
7: صباح النور ستك لودي، يعطيك العافية.
0: شكرا.
7: أنا رأيي بالسؤال اللي طرحتيه، الناخب الإسرائيلي ما بيعرف حاله ليش عم يتبهد، بينتخب بالنسبة لشعارات بسيطة تتعلق بتضحك عليه، يعني سوري على الكلمة، يعني بتضحك عليه انه نحن لا رح نخفض لك الضريبة 1% هون، ولا رح نخليك تشتري بيت، ولا ما بعرف شو. ما حدا عم بيحط سياسة للبلد، يعني ما في حدا عنده سياسة، ما حدا عنده رؤية. يعني ما هلا الاخ اللي قبل مني سعيد وتفضل قال انه بولين هانسن هدفها انه مشتري البيت الاول، هلا سياسة استراليا كلها وقفت على مشتري البيت الاول؟ يعني ما بعرف، بطل عنا سياسة خارجية، بطل عنا سياسة داخلية، بطل عنا سياسة غير، ما في عنا بإسرائيل. همنا الوحيد التاكس، مين بده يوفر علينا 1% تاكس ولا 0.25% تاكس ولا ما بعرف شو، هذا همنا الوحيد بإسرائيل بالانتخابات.
0: انت على اي انا بدي اعرف انت على اي اساس، انت بدي رايك الشخصي، انت على اي اساس تنتخب؟
7: انا برايي كلهم في شليل، انا بروح بنتخب بس لانه مفروض راح ننتخب، مش اكثر من هيك. مش كمان يبعثوا لي التيكت على البيت، مش اكثر من هيك. بس حدا باسرائيل قال احنا بدنا نعمل قطاع سريع باسرائيل، حدا باسرائيل قال احنا بدنا نعمل طاقه نوويه باسرائيل، حدا باسرائيل قال احنا بدنا نعمر لنا 50 مصنع. شو في حكومه حاطه هيك سريع؟
0: طيب أنا هيك بتروح بتنتخب بس لمهمة تسقط ورقة؟ شو بتسقطها بيضة؟ بس بتسقطها بيضة؟ بتسقط دايما ورقة بيضة ولا
7: بتسقطها بيضة كمان؟ شو المشكلة؟
0: لا بس أنت عادة بتسقط ورقة بيضة؟
7: آخر مرة سقطها بيضة.
0: اوكي، شكرا لك هادي على المشاركه. رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي بعد الفاصل، منتابع كمان مع البريكفاست شو، وبالساعه المقبله رح نتابع مع ارائكم ومداخلاتكم اذا على الهواء لكل اللي عنده اي تعليق. تؤمي
8: مي يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: من لبنان نشرتنا متواصلة يسحبكم فيها نشوان.
11: شكرا لك محمد. مشاهدينا إذن مستمرون في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في الضفة الغربية. في آخر المستجدات أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. أيضا أعلن الحرس الثوري مقتل وإصابة عدد من عناصره بالإضافة إلى مواطنين إيرانيين في الهجوم على جزيرة لارك، وقال إن الهجوم سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي حسب تعبيره. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. كانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد أعلنت إصابة ناقلة نفط كانت تحاول دخول مياه الخليج عبر مضيق هرمز السبت بمخذوف مجهول على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب في عمان. يأتي هذا بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 83 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الآن في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية في مدينة نابلس. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين بلدة المغير في رام الله. هذا ويواصل مستوطنون محاصرة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. أما في لبنان فأفادت مراسلة الجزيرة بشن إسرائيل غارات على بلدات كفر رمان وزوطر الشرقية والمنصوري جنوبي البلاد. ومن جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، مضيفا أن مسؤولية حكومته هي إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب إلى قرائهم. مشاهدينا الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل. انضمت إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. وسأبدأ معك رانيا، نتابع معك الوضع طبعا استمرارا للمعطيات المتاحة منذ انطلاق ما قيل إنها ربما هجمات جديدة في لارك. أيضا هنالك معطيات تتحدث عن سماع دوي انفجارات في سيريك. نتابع معك الوضع والمتاح من المعلومات.
12: نعم نشوان، يعني بعد تأكيد الحرس الثوري عن تعرض جزيرة لارك في مضيق هرمز لهجوم أمريكي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين، بدأت التفاصيل بشأن الهجوم تتكشف شيئا فشيئا. فبحسب التلفزيون الإيراني فأن الجزيرة تعرضت لهجومين في بفاصل قصير. أيضا أكدت وكالات أنباء رسمية إيرانية عن أن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأن الهجوم وقع بمسيرة أمريكية. هناك أيضا تأكيدات على أن الأصوات التي سمعت في مدينة سيريك والواقعة في أقصى شرق محافظة هرمزغان الواقعة في جنوب إيران، أن سمع صوت انفجار، وأن هذا الانفجار ربما ناجم عن العمليات الإيرانية في مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى تأكيد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أن الهجوم الذي وقع يعني من قبل نظام ترامب هو هجوم عدواني، هكذا وصفه وهكذا وصف الوضع العميد حسين محبي، وقال على أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا وكبيرا، وأنها ستدفع ثمن هذا الهجوم، وأنه سيتم الرد ومعاقبة المعتدين بحسب محبي. كما أيضا أكد على أن الولايات المتحدة ستدفع الثمن اقتصاديا وعسكريا، وأن هذا الهجوم غير موازين القوى في المنطقة، وأيضا ستترتب عليه تكاليف كبيرة. هذا التأكيد من قبل محبي. أيضا أكد عليه عضو أو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال أن يعني اختبار إرادة إيران لن يترتب عليه سوى تكبد الولايات المتحدة المزيد من الهزائم، وقال أن عليها أن تنتظر الرد الإيراني برعب وخوف بحسب تعبيره. هذه التصريحات يعني تأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له جنوب إيران، والذي يتوقع أن ترد عليه القوات المسلحة الإيرانية ربما خلال الساعات القادمة، رغم حديث بعض وسائل الإعلام غير الرسمية وغير المؤكدة عن شن بعض الهجمات من أنحاء من متفرقة من غرب إيران، من بعض محافظات غرب إيران، ولكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا حتى الآن، تظل معلومات غير رسمية. هذا بالإضافة إلى أن هذه التطورات كلها تأتي بعد تأكيد القوات الإيرانية وفقا لمصادر إيرانية على أنها تسيطر على مضيق هرمز، وأنها منعت 30 سفينة وصفتها بالمخالفة من العبور من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. تم التأكيد على أن ما تقوله المواقع ويقوله المسؤولون الأمريكيون فيما يتعلق بمضيق هرمز هي تصريحات غير حقيقية وغير واقعية. تم التأكيد على أن ما يتم تداوله بشأن حجم الصادرات النفط هي غير صحيحة، وأنه لا يمكن التأكيد المعلومات المتعلقة بإزالة الألغام، خاصة وأن واشنطن لم تقدم أي دليل في هذا الإطار. هذه يعني التطورات يعني تثير التساؤل بشأن مستقبل جهود الوساطة وجهود خفض التصعيد، والتي يعني كانت قد بدأت خلال الأيام الماضية بزيارات لكل من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، هذا بعد زيارة لوزير الخارجية العماني وأيضا لقائد الجيش الباكستاني. هذه الجهود التي كانت قابلتها إيران وخاصة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزدشكيان بالتأكيد على أنه إيران لا ترى في الحرب هو الحل الوحيد، وأكد على الحوار وعلى ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم باعتبارها أنها هي الأساس للتعامل مع الولايات المتحدة. يعني نحن في انتظار معرفة تداعيات هذا التطور على هذا المسار، وأيضا بانتظار معرفة طبيعة الرد الإيراني على هذا الهجوم، خاصة وأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد أكد خلال الأيام القليلة الماضية على أن أي تصعيد أمريكي سيتم الرد عليه اقتصاديا وأيضا عسكريا، والتأكيد على أن إيران لن تتحمل استمرار الحصار البحري على سواحلها الجنوبية.
11: شكرا رانيا. الآن سننوه لهذه الأخبار العاجلة أوردتها أسوشيتد بريس عن وزير الخزانة الأمريكي. مشاهدينا، سنفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تشديد الخناق على إيران. ربما نبدأ من هذه المعطيات مع مراسلنا في واشنطن، وبالتالي بالإضافة إلى هذا التصريح ربما هنالك أيضا بعض التفاصيل بدأت تكشف عنها وكالة أسوشيتد بريس.
13: نعم بالفعل نشوان أدوات ضغط مختلفة تتحكم بها الولايات المتحدة وتستخدمها وفقا لحاجتها وفق ما تقتضيه الظروف في الميدان والحاجة العسكرية التي طرأت في وقت سابق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي لمنطقة الخليج. كانت الحاجة لعمل عسكري لغارة جوية أمريكية لأن ما قاله طبعا لنا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية شرح لنا بأن القوات الأمريكية استهدفت منصتين لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك والاستهداف لم يكن فقط لأن هاتين المنصتين موجودتان هناك ولكن لأنهما كانتا تعدان لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية تجاه مضيق هرمز. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأنها نظفت الألغام البحرية من مسارات الملاحة الدولية في مضيق هرمز وتظل تراقب عن كثب كل ما يجري هناك ولن
11: فقط
13: تسمح
11: لثواني معدودة
13: عمل عدواني إيراني علي.
11: أرجو أن تبقى معي فقط حتى أستكمل أيضا بعض التفاصيل التي تكشفها الأسوشيت بريس لتصريحات وزير خزانة الأمريكي. أيضا يقول ترددنا في
0: حالة الطقس لليوم بيسدني جيد 24 على صعيد

0: صح. لوين؟ خليكي هون، ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

موسيقار موسيقار موسيقار الرحل ملحن براكيت من أجمل من أجمل الأغاني اللي بكل مرة بتسمعها ما بتشبع منها. الغنية رائعة بكلماتها والأداء وكل شيء فيها. الغنية حلو. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توعمية أستراليا الكلام اللي أدلى فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالنسبة للفوز اللي حققته بولين هانسن بالانتخابات الفرعية بمنطقة سيكريت هابر بغرب أستراليا، اللي مثل كأنه عم بيلوم الشعب الأسترالي أنه بفكر أنه بيعتقد أنه الأستراليين lazy and overpaid. أنه ما بعرف أنه هل يعقل اليوم رئيس الوزراء اللي بيحط الملامة على الناخبين بيعتبرهم lazy and overpaid. فنسمع أراءكم وتعليقاتكم إذن على الهواء بالنسبة لليوم الفوز اللي حقق One Nation بغرب أستراليا. ما بعرف يعني هيدا من خلال استطلاعات الرأي المتواصلة اللي بتصير بين فترة والتانية عم بتأكد أكتر وأكتر أنه الشعب بلش يغير توجهه، بلش يحاسب الحكومة. واليوم مش قليلة أنه من الأحزاب الصغرى حزب ون نيشن اليوم عم يتقدم باستطلاعات الرأي على العمال. مش هينة كمان اليوم يسحب حزب ون نيشن المقعد اللي صار له 30 سنة محسوب على حساب، يعني طبعا اليوم للعمال كان دايما يكون التصويت لصالح حزب العمال على هيدا المقعد. ونعرف أنه التقل الانتخابي لحزب العمال هو بغرب أستراليا. تصوروا أنه ما أثروا 30 سنة، اليوم حزب ون نيشن مش أنه حزب من الأحزاب الكبرى يسحب، حزب ون نيشن عم يسحب هذا المقعد لحسابه والحقق الفوز في هذه الانتخابات. رغم أنه النتيجة متقاربة جدا، ولكن هي رسالة واضحة على غضب الشعب على المحاسبة. واليوم عم نشوف يعني كمان الرئيس الوزراء اللي بيقول أنه سياسة بولين هانسن حزب ون نيشن أنه هي من الأحزاب اللي عم تضللكم، من الأحزاب يلي عم تقسم الشعب الأسترالي. كيف كيف أنه ما بعرف يعني ما مش عم بقدر استوعب. يعني اليوم الحكومة يلي ما مرقنا دي صرنا بأستراليا، ما مرقنا بالمرحلة اللي اليوم عم تشهدها أستراليا من الغلا من محاولة تغيير. يعني كمان اليوم وجه أستراليا اليوم عم نشوف قديه كمان عم بيكون في محاولة لتغيير النهج في أستراليا. وبحب أرجع ذكر يعني كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لآخر المعلومات، وحسب الحرس الثوري الإيراني اللي ذكر دمرنا بنية تحتية وموائع عم بتمركز تمركز مقاتلات العدو بقاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. فإذن اليوم استهداف قاعدة أمريكية بالأردن حسب آخر المعلومات اللي وردت كمان بهالأثناء من تبعها نحن وياكم من راديو توأمي IRGC attacks يلي US based، يعني أكيد القاعدة العسكرية الأمريكية اللي كانت مستهدفة من بعد ما كانت القوات الأمريكية ضربت جزيرة لاراك. رح نتابع مع آخر المعلومات.

0: إيران بجزيرة العراق بأول ضربة أمريكية معروفة داخل الأراضي الإيرانية من شهر تقريبا. فكرنا أنه راح تقتصر فقط على العقوبات الاقتصادية الخانقة اللي فرضتها واشنطن على إيران وعلى من يتعامل أيضا مع إيران، ولكن ظاهر هذا التصعيد العسكري الجديد إلى أي مدى قد يتوسع، وخاصة اليوم مع الرد الإيراني اللي كان من خلال استهداف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لأي موضوع أو أي خبر عم يمرق بي سياق مشوارنا عبر توأمية 02-96-5-3-0. كمان في تطور جديد بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية، عم يستبعد بعض الخبراء اللي بيقولوا عن استعداد موسكو لاجتياح كييف، معتبر أنه الأولوية الروسية اليوم عم تتمركز على استكمال السيطرة على منطقة دونتسك بتوازي مع احتمال تكثيف الضربات على منشآت الطاقة والبنية الحيوية بأوكرانيا. رح نكمل احنا وياكم من تؤمية. حسب الجيش الأردني، اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني. إذن بهالأثناء عم بيمرق خبر اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. يعني دايما عم تكون الأردن هي بعين العاصفة، وردود الفعل الإيرانية عم تستهدف دول الخليج وقواعد أمريكية بالأردن، بالوقت يلي كانت الأردن يلي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM بعد استراحة قصيرة رح نتوقف عندها، منتابع مع مذاكر العاهل الأردني. كونوا معنا على السماء برفقة تؤمية أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عربي وإنجليزي هدية توأمي.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 توأمي أستراليا.
5: سانت تيريزا بنديكتا أوف ذا كروس، المعروف عنا إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب.

0: Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with, and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Sa'a, Saint of the Hour.
1: معكم ماري لبكي.
0: On 1638 2ME Australia.
2: سوا متابعة نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام الأسبوع الماضي. كانت هيك مرقت على خبر وتساؤل أنه وينه ليه ما عم يظهر الملك الأردن الملك عبدالله تاني. فآخر المعلومات عن العاهل الأردني الملك عبدالله اللي استقبل قائد جيش العماد رودولف هيكل بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله تاني. الملك عبدالله اللي أكد خلال اللقاء اللي عقد بقصر الحسيني وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده بالحفاظ على أمنه وسيادته. فإذا كان في زيارة قائد جيش العماد رودولف هيكل إلى الأردن واللي هي اليوم بقلب العاصفة الحاصلة حاليا بين واشنطن وإيران، خاصة من خلال استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالأردن. ولكن حسب الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني. إيران بتقول أنه وجه ضربة موجعة لواشنطن، ولكن حسب المعلومات عن مسؤول أمريكي لا أضرار كبيرة بهجمات إيرانية على قوتنا بالأردن، وتم اعتراض كل الصواريخ اللي أطلقتها إيران من مختلف المناطق عندها. رح نرجع لأستراليا وبقضية اليوم عم تستهدف السلطات شبكة صينية يعتقد أنه بتشتغل بسيدني بمجال استيراد وتوزيع منتجات التبغ الغير قانونية. السلطات اللي صادرت حوالي 5 مليون دولار أسترالي من بين سيارة بنتلي فاخرة بتبلغ قيمتها 500 ألف دولار. هالمداهمات شملت 4 عقارات بسيدني بين شقة فاخرة ببارانغورو بالإضافة لمنازل ببلاك تاون وبنت هيلز. ألقي القبض على شخصين هن محتجزين حاليا بفيلا وود إيميجريشن ديتنشن سنتر وعم تتم مراجعة أوضاعهم المتعلقة بالتأشيرات. عم تستمر التحقيقات ب 112 حاوية شحن يعتقد أنه لها علاقة باستيراد التبغ الغير قانوني. مرتاحين على وقتهم، وهون التحقيقات بتقول أنه الحاويات هون الكونتينرز يلي وصلت لموانئ سيدني بين شهر جانيوري وشهر ماي 2026 كانت مرتبطة بكمية ضخمة من السجائر والتبغ الغير قانوني. فإذن هون الشرطة اللي ألقت القبض على شبكة صينية كانت عم تشتغل بسيدني بمجال استيراد وتوزيع منتجات التبغ الغير قانوني. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع آخر استطلاعات رأي. خليني اسمع رأيكم إذا مستمعينا، كيف بتصوتوا؟ على أي أساس بتصوتوا بالانتخابات؟ اليوم مع التغيرات اللي عم تصير، مع يعني كمان اليوم اتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي أنه يعني هون في الشعب الأسترالي ليزي وأوفر بايد وهالكلام، يعني طبعا خاصة من خلال النتائج اللي صارت بالانتخابات بغرب سيدني بغرب أستراليا. فهون منشوف النتيجة هي رسالة لحزب العمال، نتيجة ما وصلنا لإله، ولكن رئيس الوزراء لا، بده يحط الملامة على الشعب وبده يحط الملامة على أنه كمان أو الاتهامات لبولين هانسن أنه هي عم تضلل الشعب الأسترالي وعم تقسم الشعب الأسترالي. ولكن كمان الشعب الأسترالي اللي كمان كان فيه هونيك كسل هو عم بيقبض أكتر أوفر بايت كمان. فخلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. لكل اللي عنده أي تعليق، هل فعلا الانتخابات هي رسالة واضحة لحزب العمال؟ هل هي رسالة غضب من الحكومة ولا ما تقوم به ومن الكذب الوعود الانتخابية؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم، كيف انعكست عليكم نتائج الانتخابات بغرب أستراليا اللي هو التقل الانتخابي لحزب العمال، التقل الانتخابي لحزب العمال. تصوروا مقعد صار له 30 سنة محسوب للعمال، اليوم بيجي حزب ون نيشن من الأحزاب الصغرى لحتى يتحدى رئيس الوزراء ويتحدى حزب العمال بعقر داره كما تقال. شو بيعني يعني هيدا الكلام؟ هل فعلا هي رسالة غضب؟ هل هو شعب اليوم أصبح مستيء من الحكومة لما وصلنا لإله؟ نسمع رأيكم على الهواء 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 014-638-638. كيف شفتوا يعني طبعا نتائج الانتخابات الفرعية بغرب أستراليا؟ هل أنتوا راضيين عنا؟ هل شفتوا أنه هيدا دليل على غضب الشعب على إداء الحكومة؟ نسمع رأيكم إذن على 02-96-530. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لنتائج الانتخابات الفرعية اللي صارت بغرب أستراليا، وإذا بدكم تنتخبوا على أي أساس، هل بتنتخبوا لأنه بالدم بالروح مثلا نفديك يا حزب الفوقيليني، نفديك يا حزب العمال أو لحزب الأحرار أو لون نيشن، أهم بتنتخبوا على أساس الوعود الانتخابية، بتنتخبوا على أساس اليوم يعني كمان الوعود الانتخابية، وبتنتخبوا على أساس كمان الإداء الحكومي إذا نقل البلد إلى مرحلة جيدة أو إذا تراجع فيها بتحسبوه، إذا تقدم فيها أكيد منزقف له منهلله مننتخبه ومنقله شكرا. لا ما منقله شكرا لأنه هيدي واجباته، بدون شكرا ما منقله شكرا بورقة الانتخاب، يا من أيدك يا من قلك الله معك. هيك مفروض، هيك بالدول اللي بتحافظ بحافظ المواطنين عليها. أو ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا يعني كيف على أي أساس بتنتخبوا؟ هيدا هو سؤالنا لليوم، كتير بدي ركز عليه، على أي أساس بتنتخبوا وعلى أي أساس بتحاسبوا؟ وهل نحن عنا كجالية عربية بعدنا متمسكين بالدم بالروح نفديك يا فلان الفلاني، أم فعلا اليوم قدرنا استفدنا من السياسة الأمريكية السياسة الأسترالية كيف نحاسب وكيف نصوت؟ خلينا نتابع نحن وياكم تعليقاتكم على الهواء 02-96-530. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لنتائج الانتخابات اللي صارت بغرب أستراليا، ظاهر أنه صدمتكم النتائج.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2

0: gewillt, Janor. معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا. جديد الإصدارات غنية نغلة الفنانة هيفا وهبي رح تستمعوا لها كاملة, ويعني أكيد مع تعليقاتكم كمان قدي حبيتوا قدي ما حبيتوا الغنية. فينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. إذا مع غنية نغلة طبعا النجمة هيفا وهبي رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. هل برأيكم اليوم الانتخابات اللي صارت في غرب أستراليا هي رسالة واضحة لحزب العمال؟ هل هي رسالة غضب من إداء الحكومة؟ كيف بتشوفوا اليوم خسارة مقعد صار له فترة طويلة محسوب على حزب العمال لمدة 30 سنة, حزب من الأحزاب الصاعدة؟ يعني كمان اليوم عم نشوف من الأحزاب الصغرى اللي ما كان في كتير تأييد لها, اليوم عم نشوف استطلاعات الرأي اللي عم بتكون متقدمة فيها بولين هانسن, وكمان الاستطلاعات الرأي اللي بتبين تقدم لحزب ون نيشن على حزب العمال. وبعده رئيس الوزراء بيشوف أنه هيدا الحزب الشعبوي. فما بعرف كيف بتشوفوا انتو اليوم الاتهامات اللي عم تكون لرئيس الوزراء اللي بيعتبر انه حزب ون نيشن هو من احزاب الشعبوية, واللي طبعا اليوم فيما يتعلق بالنسبة لبولين هانسن انه هي عم تقسم المجتمع الاسترالي. هل برأيكم بولين هانسن هي عم تقسم المجتمع الاسترالي, عم تعمل شرخ داخل المجتمع الاسترالي؟ هل الطروحات اللي عم تقدمها, هلا البعض بيشوفني انه كأني عم روج مثلا لبولين هانسن. نحن عم نحكي فعلا اليوم المعاناة, يعني عم نتابع الاخبار, عم نتابع استطلاعات الرأي. نحن ما عم نخترع استطلاعات الرأي, نحن ما عم نخترعها, هيدي بتصير في استطلاعات لبعض على فئة معينة من الناس وبتبين النتيجة. نحن ما عم نخترع الانتخابات, نحن ما عم نقول, يعني حتى تقول انك انت عم تروج لحزب ون نيشن, انت عم تنقل الخبر, انت عم تنقل الصورة, انه عم تطرح كمان اسئلة انه ليه بده يكون حزب ون نيشن الاحزاب الصغرى عنا في استراليا عم يحظى بهيدا التأييد. هيك من عبث من مشي؟ لا, أكيد في كل شيء له أسبابه, هو نتيجة ما وصلنا له من الوعود الانتخابية الكاذبة, من الانهيارات بالمؤسسات بالشركات, من زيادة نسبة الفقر, من زيادة الغلاء اللي عم نعيشه اليوم بأستراليا, من مشكلة السكن. واليوم حزب العمال يلي أعطى أرقام كمان مش صادق, يعني منها كانت دقيقة بالنسبة لأعداد المهاجرين, لأنه بالنهاية أنت بدك تستقطب عدد من المهاجرين, بدك تكون على الأقل مأمن لهم, مأمن أول شيء شعبك لأستراليا, يعني شعب الأسترالي تكون الوضع مريح, يكون في هونيك يعني ما يكون عندنا أزمة بيوت ولا مساكن. أنت عم تيجي بتعمل كمان ضغط على هذه الكثافة السكانية اللي عم تشهدها بعض المدن الأسترالية, ووعدتوا ببناء بيوت, ولكن اليوم مع تأخير وصول المواد بسبب الحروب, اليوم المواد البناء مع ارتفاع بأسعار مواد البناء, كل هذه عم تؤدي إلى تأخير ببناء المساكن, حتى المساكن اللي أنتوا وعدتوا فيها. فإذا برجع بركز على نتائج الانتخابات بغرب أستراليا, كيف شفتوها من وجهة نظركم؟ هل هو معاقبة الحكومة اليوم على التقصير أو على تغيير الوعود أو على الكذب الوعود؟ بنسمع رأيكم على الهواء على 0296530, وأيضا سؤال بسيط جدا, على أي أساس تنتخبه؟ هل هو منتخب على أساس بالدم بالروح نفديك يا حزب الفلاني مثلا, أم فعلا اليوم حسب إداء الحزب, حسب ما عم بيقدم الحزب لأستراليا مش لقلنا؟ لأنه بالنهاية إذا بدك تطلع بالحكومة ما يعني أهم شيء فعلا فعلا فعلا من تحول هون بأستراليا إلى شراء الأصوات, شراء الأصوات بالميل. $100 و$200 أو $300، لا نتطلع بالمصلحة العامة لهالبلد، نتطلع لمصلحة مستقبل أستراليا، مش على $100 و$2. فكروا بولادكم، فكروا بأحفادكم، أنه هل القرارات اللي عم تتخذ اليوم هي لصالح هذا البلد؟ هل الإداء مين ما كان يكون، كان One Nation، كان حزب العمال، كان حزب الأحرار، على أي أساس أنتوا بتنتخبوا وكيف بتحاسبوا؟ يعني الواحد بده يحاسب كمان، ما فيك هون ما بيمشي عند الشعب الأسترالي، ما بيمشي بالدم بالروح نفديك يا ألبانيزي أو أنجيس تايلر أو بولين هنسن، لا بيكون في على أساس الإداء أنت شو عم بتقدم لهيدا البلد. سؤال نحن كنا نطرحه عنا على أساس الانتخابات بلبنان، شو عم بتقدمه للبلد؟ وهون الظاهر هيدا الشعار اللي كمان مضطرين نستعمله بهالفترة، شو قدمته للبلد؟
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة، فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: This is 2ME.
0: اليوم ما بعرف شو قصتها ريما الرحباني اللي فتحت النار على مصراعيه على الفنان الطبل. مين هو؟ يعني مين قصدت يعني بكلامها ريما الرحباني بلهجة للحقيقة غير مسبوقة؟ بتقول كمان تاريخ زياد بدك تزوره، فشر عرقبتها كولا، هيك كتبت يعني أكيد على صفحتها، معترضة على الطريقة اللي جرى فيها الحديث عن دور زياد الرحباني بالموسيقى التصويرية، وأكدت أنه زياد كان صاحب دور شامل بالأعمال اللي شارك فيها من الفكرة والسيناريو وصولا للإخراج والتمثيل.
5: Listen to me my friend، we are Lebanese people. لخيه مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة انه ما فاضين نعرف شو السر، يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب، ما هي ايادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا، معنا شو دخل؟ هول دول كبيرة عم البعض شو فينا، اما نحنا فاذا بترجع لقلنا اذا بتسألنا اذا بتحب تاخد رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادنا.
0: يعني بس يقولوا العبقري زياد الرحباني، يعني قد ايه اليوم نسمع كلماته ونشوف فيها فعلا من العبقرية، وكانت عنده رؤية ونظرة كتير بعيدة. فهون برجع لكلام ريما الرحباني واللي ظاهر أنه قصدت حسب ما شفناها يعني أسامة الرحباني بكلامه، وكتار يلي أكيد يفسروها لأنه في خلافات داخل العائلة. وهون اتهمته بحسب كلامه بنقل أعمال وأفكار رحبانية وزيادية أو أجنبية أو كلاسيكية، واللي كانت هون تسألت مفكر العالم غشم وأنه ما حدا بيشتلق قبل أنه توصل لملف بلا ولا شيء. وسألوني الناس، شددت على أنه تغيير الأعمال وإعادة تقديمها بيحتاج لإذن أصحاب الحقوق، وبتقول بوضوح التغيير بالغنية ممنوع بدون استئذان صاحبها اللي هو زياد. طالبت بإزالة النسخ اللي بتعترض عليها من السوق من وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، وتساءلت كمان بالوقت نفسه كيف مدير ساسم وهل قد نازل انتهاكاته مرتاح. بواحدة من أكثر فقرات المنشور تأثير حكيت ريما عن صمت فيروز، اعتبرت أنه البعض راهن على استمرار هيدا الصمت، لكن أكدت أنه بتحمل من عاصر رحباني جانب كمان المواجهة أيضا. طلعت لكم أنا فجأة، طلعت ورتاني من عاصي كمان، الشجاعة والمواجهة والوضوح وعلى المفضوح. وردت كمان على انتقاد فيروز وإداءة بصح النوم بالقول إذا فيروز عم بتشوه صح النوم أنت شو عم تعمل بهالقرس، قبل أن تطالب مجددا بإزالة ما بتعتبره إساءة للأعمال الرحبانية. ختمت ريما منشورة بلهجة حاسمة، أكدت أنه عندها كتير مما يمكن قوله لكنها امتنعت عن كشفه هلأ، معلنة بوضوح حل عن الأخوين وعن زياد. هيدا طبعا كانت رسالة والكل فسرها بردة على أسامة الرحباني وبمنشور يعني كمان قالت عنه فتحت النار على الفنان طبل، يعني هيدا كلام كتير كبير للحقيقة كان، واللي هو من خلال المقابلة الأخيرة اللي أجريت مع أسامة الرحباني، وهي كانت مفهومة يعني لبي من الإشارة يفهم أنه كانت رسالة واضحة لأسامة الرحباني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع آخر أهم التطورات لليوم. حسب آخر المعلومات، هجومنا على قاعدتين أمريكيتين في الأردن، الرد على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك، وهيدا طبعا استهداف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين الرئيسية. برجع بذكركم للأردن يسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية. وزير الخزانة الأمريكي وزارة الخزانة تخطط لفرض المزيد من العقوبات الثانوية على إيران أسبوعيا بدءا بالبنوك. خلينا نتابع مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لآخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: أهم الأخبار لصباح اليوم دايما عبر راديو توأمية أستراليا بتابعوا أبرزها. تم العثور على امرأة أسترالية كانت مفقودة بعد الفيضانات المفاجئة المروعة في نيبال، وهي على قيد الحياة بينما لا يزال 42 أستراليا في عداد المفقودين. توفي أسطورة الملاكمة الأسترالية توني ماندين عن عمر 75 عاما بعد إصابته بنوبة قلبية. انتقل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الهجوم على حزب ون نيشن بعد الانتصار الكبير الذي حققه الحزب في عطلة نهاية الأسبوع في الانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا، وشهدت نتيجة أرجحا كبيرا ضد العمال بلغ نحو 17.5% وفق النتائج الثنائية الأولية. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لم يتعامل مع النتيجة بطريقة نفسها، فقد وصف ون نيشن بأنهما يمثلان خطرا، واتهم الحزب استخدام خطاب يقسم الأستراليين ويعتمد على ما وصفه بأنه معلومات مضللة أو غير صادقة من أجل كسب الأصوات. كما أكد أن ليبر والعمال يجب أن يعمل على هزيمة صعود اليمين الشعبوي وحزب ون نيشن. مع زيد من الأخبار بعد لحظات.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The number of Australians missing in the Nepal-Tibet flood disaster has risen to 43. Authorities say more than 800 people have died and more than 3,000 are missing. While Australian officials have said they hold grave concerns for those unaccounted for, Assistant Foreign Minister Matt Thistlethwaite says he hasn't lost hope. Queensland Police say the second tranche of tough new e-mobility device laws coming into effect today are an important next step. Riders will be required to be at least 16 years old and hold a learner's licence. Parents of children who flout the rules will have to pay a fine. Since stricter laws were introduced in July, police say they've seized 400 illegal devices and issued more than 1,700 infringement notices. And Australia's online safety regulator is urging companies that manufacture smart glasses to automatically blur the faces of people being filmed without their consent. The eSafety Commissioner says the glasses should have clear recording lights that can't be switched off or covered up. There are growing concerns people are being secretly filmed in public, with some of the footage then posted to social media. The federal government is facing calls for a temporary ban on the glasses while Australia's privacy laws catch up. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
10: الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر وتحبط هجوما صاروخيا للحرس الثوري بمضيق هرمز. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 أعوام على وكيل